قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولا

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

على ضحكته، يا سلام على خفته، ولما يقول احبك يقول لي قلبي دق دق، اقول له شو اللي فؤادي وما ملك، خدني خد مني روحي انا كلي ملكي لك لك، يا سلام على ضحكته، يا سلام على خفته.

0: راحت عمري كله يا احلى من المنى
1: احلى
0: الدنيا كلها بجمالها وحسنها من غير عطف وحنان وغرام اجمل غرام
1: اجمل

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد معنا في حلقة جديدة من برنامج عدن هذا الصباح. تحياتي لكم فين ما كنتم، وتحياتي أيضا لمخرجنا الزميل ناصر، وزميلتي أيضا هنا في الاستوديو ديانا.
1: يسعد صباحك يا زيد، ويسعد صباح ناصر، ويسعد صباح لكل الأرواح التي فتحت راديو عدن الغد في هذه الدقائق تحديدا لتستمع إلينا ولنبدأ معا رحلة جديدة في بداية هذا الأسبوع من برنامج عدن هذا الصباح في طيات حلقتنا لهذا اليوم. مستمعينا، العديد من الأشياء التي نتمنى أن تنال إعجابكم، ويسعد صباح لكل من ذهب إلى عمله في هذه الصباح، خصوصا انه اليوم السبت اجازة، لكن البعض يا يزيد عندهم اشغال فيقوموا يروحوا، يعني مش كسلانين زي بعض الناس الثانية اللي ممكن اليوم اجازة رسمية وغدا ايضا اجازة رسمية. فيسعد صباح لكل العاملين ولكل الساعين في هذه الارض. وكالعادة أحبتنا المستمعين، في افتتاحية برنامجنا رسائل صباحية نتناقش مع يزيد أو نتناقش سوية حولها، ورسالتنا لهذا اليوم يا يزيد.
0: نعم، اليوم رسالتنا عن الصدقات. فمع إشراقة شمس هذا اليوم، تذكر عزيزي المستمع أن الصدقة هي مفتاح عظيم من مفاتيح الرزق والطمأنينة، وسر من أسرار السعادة اللي ما يعرفها إلا اللي جرب لذة العطاء. فالصدقة ما تقتصر على المال فقط، بل بالكلمة الطيبة صدقة، الابتسامة الصادقة برضو صدقة، وقبر خواطر المكسورين صدقة، تدفع عنك البلاء وتغسل النفوس من هموم الحياة.
1: فعلا، وهنالك العديد من الصدقات مستمعينا، مو فقط صدقة المال، يعني اللي بيتصدق من شان قبر الخواطر، هذا أولا. أيضا ربما نتصدق في الكلمة كما قال يزيد، يعني احنا اليوم متعطشون لسماع كلمة طيبة في ظل يمكن حياتنا القاسية، فيجب أن يظل هنالك شيء طيب. أيضا ربما العمل البسيط يا يزيد، مش ضروري يكون ذاك العمل الكبير، ربما عمل بسيط جدا انت بتكبر خاطر فيه الشخص، يعني يوقع لك صدقة عندها. فأي شيء مستمعين الكرام، عندما يعني نتصدق بحسن نية فالله سبحانه وتعالى يقبل منا. وطبعا الإنسان بيفكر يا يزيد انه لما بتصدق انه انت يعني بتعطي للشخص الآخر، لا، انت بتعطي لنفسك، لان الدنيا دوارة وبترجع تاخذ هذا العطاء اللي انت أعطيته أصلا لهؤلاء الناس في حياتك.
0: نعم صحيح، ودائما يعني ابدأ يومك بابتسامة لأخوك المسلم، ابدأها كمان بنية خالصة للعطاء مهما كان بسيط، فما نقص مال من صدقة بل تزيده بركة ونماء كمان، وتطهر النفس وتزكيها، واجعل من صباحك هذا فرصة لغرس أثر طيب في حياة شخص آخر. فالعطاء الذي تخرجه من يدك اليوم، أو مثلا من فمك نقول ابتسامة كمان، سيعود ليملأ قلبك وحياتك أضعافا مضاعفة من التوفيق والرضا. فصباحكم مكلل بالخير ومفتوح بأبواب الرحمة والإنسانية.
1: نعم مستمعينا، والعطاء الحقيقي هو أن تعطي بلا انتظار مقابل، لأن اللذة التي تشعر بها عند العطاء هي أثمن من أي شكل من أشكال الأخذ اللي أنت ممكن مفكرة. وأي شخص يقدر أنه يتصدق فليتصدق ولو حتى بشق تمرة. مستمعينا، تصدقوا جميعا فإنها تعود إلينا نحن. فيسعد صباحكم، وكانت هذه رسالتنا الصباحية الخفيفة جدا. نذهب نحن وإياكم مع ناصر إلى هدية الصباح ثم نعود.

0: وعدنا لكم مستمعينا من جديد. أنتم فين ما كنتم تسمعونا، أنتم الآن على راديو عدن الغد، ونبدأ معكم كالعادة بأولى فقراتنا لبرنامجنا هذا الصباح، ومع النشرة، نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد خلال 24 ساعة ليوم السبت الموافق 26/9/2026.
1: نعم، ونبتديها مستمعينا بالمناطق الساحلية والقريبة منها. طقس غائم جزئيا إلى غائم، حار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة، قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى والمناطق المحاذية لها. أرياح خفيفة إلى معتدلة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون نشطة على أرخبيل سقطرى.
0: ونذهب إلى المرتفعات الجبلية، حيث يوجد فيها طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبين، شبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات شبوة وحضرموت. الرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
0: وننتقل إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها ومن عدن. العظمى 36، الصغرى 28، طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا في النهار ومعتدل في الليل، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: كل المناطق الساحلية والقريبة منها حالة الطقس موحدة، إما فيها أمطار متفرقة أو أمطار رعدية. فالمكلا على سبيل المثال مستمعين، العظمى 31 والصغرى 27، حالة طقسها كعدا لكن الرياح معتدلة.
0: الحديدة العظمى 37، الصغرى 29، طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حر جدا في النهار، معتدل في الليل، والرياح معتدلة.
1: إلى جزيرة الأحلام سقطرى والعظمى هناك 34 والصغرى 27، حالة طقسها كالحديدة ولكن الرياح هنا نشطة، ما زالت نشطة في سقطرى.
0: وإلى المخا العظمى 37، الصغرى 29، طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية وحر جدا في النهار، معتدل في الليل، والرياح معتدلة.
1: إلى الغيضة في شرق البلاد العظمى 32 والصغرى 25، حالة طقسها كالمخا لكن يوجد أمطار خفيفة في الغيضة.
0: وإلى زنجبار العظمى 36، الصغرى 28، الطقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة وحر جدا في النهار، معتدل في الليل، والرياح معتدلة.
1: إلى محافظة الفول والكادي لحج العظمى 38 والصغرى 27، وحالة طقسها كبقية المناطق لكن يوجد أمطار رعدية في لحج
0: وشديدة الحرارة في النهار.
1: وإلى دائما هي شديدة الحرارة.
0: نعم. وننتقل إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبدأها كالعادة من سيئون. العظمى فيها 39، الصغرى 22، طقسها صحو إلى غائم جزئيا، شديدة الحرارة في النهار ومعتدلة في الليل، والرياح معتدلة.
1: إلى مأرب العظمى 37 والصغرى 23، وحالة طقسها كسيئون.
0: وإلى عتق العظمى 36، الصغرى 23، طقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة وشديد الحرارة في النهار، معتدل في الليل، والرياح معتدلة.
1: إلى بيحان في شبوة مستمعينا، العظمى 37 والصغرى 22، حالة طقسها كعتق لكن لا يوجد أمطار متفرقة في بيحان.
0: وننتقل وإياكم إلى المناطق الجبلية، نبدأها من صنعاء. العظمى 39، الصغرى 13، طقس غائم جزئيا إلى غائم، حار نسبيا في النهار، بارد نسبيا في الليل، والرياح خفيفة.
1: إلى الحالمة تعز العظمى 32 والصغرى 17، حالة طقسها صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية في تعز، حار نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
0: وإلى ذمار العظمى 36، الصغرى 10 مئوية، غائم جزئيا إلى غائم، ومعتدل في النهار، بارد نسبيا في الليل، والرياح خفيفة.
1: ومن ذمار إلى الضالع العظمى هناك 30 والصغرى 19، حالة طقسها كتعز لكن في الضالع يوجد أمطار متفرقة وليس أمطار رعدية.
0: وإلى مدينة إب العظمى فيها 38 الصغرى 16 غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل في النهار، بارد نسبيا في الليل والرياح خفيفة.
1: ونختتم هذه المناطق مستمعينا في أكثر المحافظات ربما هي تقع في قلب البلاد، البيضاء والعظمى فيها 30 والصغرى 15، حالة الطقس فيها غائم جزئيا، غائم حار نسبيا نهارا، بارد ليلا ورياح خفيفة.
0: وإلى التنبيهات والتحذيرات المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ونبدأها.
1: نحذر فيه بس تحذير واحد واللي هو نحذر الأخوة المواطنين وسائق المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في مرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية. وكانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم، وكانت من إعداد المهندس عليب راشد عليب، وإلى الآن نروح إلى فقرتنا التالية
0: ألا وهي نشرة الخضار في سوق المنصورة لهذا اليوم، ونبدأها من البطاطا 22 كيلو جرام في السلة من 19000 إلى 22000، سعر الكيلو من 800 إلى 1000.
1: نعم، أما الطماطم 20 كيلو جرام من 15000 وسعر الكيلو من 800.
0: البصل الأحمر 25 كيلو 42 إلى 48000، سعر الكيلو من 1700 إلى 1000 إلى 2000 قولوا.
1: يعني أصبح الآن البصل الأحمر عملة نادرة الأمانة، غالي جدا.
0: هو الليم.
1: أي بالضبط، الليم يتفوق. إلى الجزر 5 كيلو جرام من 5000 والكيلو من 1000 ريال.
0: البامية 6 كيلو من 16 إلى 18000، سعر الكيلو من 2700 إلى 3000.
1: أما الباذنجان 16 كيلو جرام من 15000، سعر الكيلو من 1000.
0: الكوسة 18 كيلو من 12 إلى 14000، سعر الكيلو من 800 ريال.
1: الخيار 16 كيلو جرام من 12000 وسعر الكيلو من 800.
0: البيبر 6 كيلو من 4 إلى 5000، سعر الكيلو من 700 إلى 900.
1: أما البسباس 25 كيلو جرام من 16000 وسعر الكيلو من 700.
0: أما الكوبش كبير بالحبة، الحبة من 2007 و2008.
1: إلى قسم الفواكه مستمعينا ومحاصيل بلادنا، نبتدئها بأول محصول لدينا الباباي 24 كيلو جرام من 12000 وسعر الكيلو من 500.
0: والخرمش 20 كيلو جرام من 33000 إلى 35000، سعر الكيلو من 1800.
1: أما الموز 30 كيلو جرام من 24000 وسعر الكيلو من 800.
0: وإلى العنب الرازقي 20 كيلو جرام من 38 إلى 40000، سعر الكيلو من 1900 إلى 2000.
1: الليمون اللي جالس تتكلم عليها يزيد السعر جنوني جدا، 16 كيلو جرام من 65000 وسعر الكيلو من 4100. ها المية كمان
0: عادوا كمان. البلح 20 كيلو جرام من 26 إلى 28000، سعر الكيلو من 1003 إلى 1400.
1: أما العنب الأسود 20 كيلو جرام من 40000 وسعر الكيلو من 2000.
0: الرمان 20 كيلو من 38 إلى 40000، سعر الكيلو من 1900 إلى 2000.
1: أما العنب الأبيض 20 كيلو جرام من 50000 وسعر الكيلو من 2500.
0: الفرسك 20 كيلو من 28 إلى 30000، سعر الكيلو من 1400 إلى 1500.
1: وختام هذه القائمة مستمعين، العنب العاصمي 20 كيلو جرام من 35000 وسعر الكيلو من 1800.
0: وهذه كانت النشرة مقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية لسوق المنصورة، سوق الجملة بالمنصورة. وانتظرونا في فقرتنا التالية.

0: سبتمبر ونبدأها؟
1: نعم، نبتدئها بالرحلة الثابتة التي أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا.
0: الرحلة 513 أقلعت من جدة الساعة 6:10 صباحا، وتصل الرياض الساعة 8:20 صباحا.
1: قد وصلت، وأيضا هنا رحلة 824 أقلعت من عدن في 3:30 فجرا ووصلت إلى الكويت في الساعة 6:30 صباحا.
0: الرحلة 825 تقلع من الكويت الساعة أو أقلعت من الكويت الساعة 7:30 صباحا، وتصل عدن الساعة 10:30 صباحا.
1: رحلة 606 ستقلع أو أقلعت من عدن في 5 صباحا ووصلت إلى مطار سيئون في الساعة 6 صباحا.
0: الرحلة 606 أيضا تقلع من أو أقلعت من مطار سيئون الساعة 7 صباحا، وتصل القاهرة الساعة 10:45 صباحا.
1: رحلة 607 أقلعت من القاهرة أو ستقلع من القاهرة في الساعة 11:45 صباحا، وتصل إلى مطار سيئون في الساعة 3:15 عصرا.
0: الرحلة 607 تقلع من مطار سيئون الساعة 4 عصرا، وتصل عدن الساعة 5 مساء.
1: رحلة 514 تقلع من الرياض في الساعة 9:20 صباحا، وتصل جدة في الساعة 11:30 صباحا.
0: الرحلة 515 تقلع من جدة الساعة 12:30 ظهرا، وتصل عدن الساعة 2:30 ظهرا.
1: رحلة 608 تقلع من عدن في 12:00 ظهرا، وتصل القاهرة في الساعة 3:30 عصرا.
0: الرحلة 609 تقلع من القاهرة الساعة 9:30 ليلا، وتصل عدن الساعة 1 فجرا من اليوم التالي.
1: رحلة 508 تقلع من عدن في الساعة 5:30 مساء، وتصل جدة في الساعة 7:30 مساء.
0: الرحلة 509 تقلع من جدة الساعة 8:25 مساء، وتصل عدن الساعة 10:25 مساء.
1: نعم، والرحلة 600 تقلع من عدن في 7 مساء وتصل القاهرة في الساعة 10:30 ليلا.
0: والرحلة 601 تقلع من القاهرة الساعة 11:30 ليلا، وتصل عدن الساعة 3 فجرا من اليوم التالي.
1: ونتمنى لجميع هذه الرحلات الوصول الآمن.

0: وعدنا إليكم مستمعينا إلى جولتنا الإخبارية من عدن الغد لهذا اليوم 26 من سبتمبر الموافق 15 من ربيع آخر، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: صراع النفوذ يتصاعد داخل ميليشيا الحوثي، هل ينقلب هواشم صنعاء على جناح صعدة؟
0: انهيار حوثي على عدة جبهات، القوات المسلحة تتقدم في تعز ولحق وتضرب مواقع الجماعة في مأرب والجوف.
1: وزير الاتصالات يشكل لجنة تحقيق في تهريب المكالمات الدولية بخسائر تصل إلى 5 ملايين دولار سنويا.
0: قرار رئاسي بإنشاء الفرقة 33 مدرع وتعيين اللواء وجدي عبد الباقي قائدا لها.
1: قوات العمالقة تضبط مصنعا لتصنيع عبوات ناسفة في بيحان وتقبض على 5 عناصر.
0: ظهور قيادي حوثي برفقة وزير عراقي يشعل التساؤلات، من أبو طه وما طبيعة اللقاء تجدونه في عدن؟

0: للغد.
1: وننتقل وإياكم إلى
0: نعم إلى الصفحة
1: الثانية. وبحيبح، التقدم نحو الوازعية يزيد الضغط على الحوثيين في باب المندب.
0: البكري يلتقي قيادات وطنية لبحث تعزيز الجبهات الجبهة الداخلية وإنشاء غرفة طوارئ بعدن.
1: مواطنة تشكو وفاة شقيقها عقب احتجازه في مرفق أمني بعدن وتناشد الجهة القضائية بالتحقيق.
0: باسندوا تدعو لإعادة النظر في المنظومة الدبلوماسية والإعلامية اليمنية.
1: وإلى الصفحة الثالثة، انهيار حوثي على عدة جبهات، القوات المسلحة تتقدم في تعز ولحج وتضرب مواقع الجماعة في مأرب والجوف.
0: وهنا أيضا انفجار عبوة ناسفة يستهدف رتلا عسكريا لقوات درع الوطن في جبوة.
1: درع الوطن والعمالقة وقبائل الصبيحة تسيطر على جبل نمان الاستراتيجي بلحج.
0: تحليل في الصفحة الرابعة مستمعينا بقلم الدكتور فيصل علي، الجمهورية والملكية والمملكة سبتمبر يجمعنا.
1: وإلى الصفحة الخامسة وأخبار أيضا، اتحاد عمال عدن يتابع شكوى موظفة بصندوق صيانة الطرق بعد 29 عاما من الخدمة.
0: انقطاع الكهرباء يفاقم معاناة أحياء جول ريادة ومطالبات بمعالجة شاملة للشبكة.
1: تربية لحج تدين استهداف مدرسة عمر بن العاص وتطالب بحماية المنشآت التعليمية.
0: وهنا أيضا البنك المركزي يوقف ترخيص أربع جهات صرافة ويأمر بإغلاق مقراتها.
1: وإلى الصفحة السادسة أيضا تجدون أخبار، مشايخ باكازم يطالبون بالكشف عن مصير مواطن اختفى في عدن ويمنحون السلطات 48 ساعة.
0: وقيادة صحة عدن تنفذ أو تتفقد مركز الكوليرا بمستشفى الصداقة وتوجه برفع الجاهزية.
1: أهالي الممدارة القديم يناشدون الكهرباء إصلاح عطل تسبب بانهيار التيار والمياه.
0: مواطنون بميفعة يطالبون بمراجعة ملفات الأراضي والتحقق من سلامة الإجراءات.
1: وأيضا إلى الصفحة السابعة وتجدون تقرير بقلم إبراهيم جلال بعنوان، متى تستعيد الحكومة المبادرة بدل رد الفعل بعد انتصار 48 ساعة في باب المندب، الحوثيون نحو تعز ومأرب.
0: تقرير في الصفحة الثامنة بقلم وضاح الجليل، الجماعة ضعفت قمع المحتفلين ومراقبة السكان من الشارع إلى الهاتف، الحوثيون يحاصرون ذكرى الثورة اليمنية.
1: وإلى الصفحة التاسعة تجدون أيضا تقرير بقلم سمير حسن تحت عنوان، بدل غلاء المعيشة في اليمن عون الموظفين أم مسكن مؤقت للأزمة.
0: نعم. وإلى كتابات كتابنا في الصفحة العاشرة والحادية عشر، ومنها نقرأ، مدين مقباس عاجل إلى وزير الدفاع، كلنا أولاد تسعة.
1: وأيضا مقال بقلم رشيد معيلي بعنوان، في المهرة التوافق طريق التنمية وحصن الاستقرار.
0: نعم. وأسمنت الموت جريمة يبنيها الحوثي فوق رؤوس اليمنيين بقلم دكتور عادل شجاع.
1: وأيضا مقال بقلم ديوان الشرعبي تحت عنوان، الدولة لا تدار من خلف المكاتب الوردية.
0: نعم. آخر أيام الصيفية والكهرباء يتراجع شوي شوي بقلم أحمد محمود السلامي.
1: وإلى صفحة 12، رياضة محلية، منتخبنا الوطني للناشئين يستكمل تحضيراته لمواجهة فلسطين في بطولة غرب آسيا.
0: وفرحان المنتصر، خسارة اليمن أمام الإمارات محزنة والتعويض ما زال ممكنا.
1: فعلا كانت محزنة.
0: لا بس لا بس.
1: صفر على أربعة الصراحة نتيجة كاسحة.
0: بالضبط، لأنه أصلا إحنا ما كانش في استعدادات، ولكن يعني فإحنا ما نطلب أشياء كثيرة من منتخبنا وإحنا أصلا ما نعطي شيء.
1: الله يوفقهم.
0: آمين.
1: وفعالية رياضية بالحوطة تجمع أجيال الكرة اللحجية وتكرم رموزها.
0: نعم. وقرعة دوري شباب تعز تضع الصقر أمام السهام الطليعة في مواجهة الصحة.
1: وإلى الصفحة 13، ورياضة عالمية، اختيار بيلينغهام أفضل لاعب في منتخب إنجلترا لعام 2026.
0: وهنا أيضا البرازيل تتعادل في الوقت القاتل مع أستراليا وديا.
1: في غضون أقل من 90 دقيقة نفاد تذاكر مباراة ميسي الوداعية مع الأرجنتين.
0: نعم. وهنا بعد تألقه أمام غلطة سراي، محمد صلاح يكتسح ريفيان.
1: وإلى الصفحة 14، وتقرير بقلم جمال شنيتر تحت عنوان، كهبوب حكاية الجبال الفاصلة في معارك باب المندب.
0: إلى الصفحة 8 أو الصفحة الأخيرة، مش عارفة أنا من وين جبت رقم 8
1: الأخيرة.
0: نعم، لكن هنا يمكن شفت مكعبات. فنقري خبرين جميلين. هنا طفلة صينية تحطم الرقم القياسي العالمي في مكعب روبيك.
1: نقرأه؟
0: أم نقرأه؟ أنت يلا. أول شيء لعبت فيه ما؟
1: قربته ولا عرفت حل
0: أنا كنت نفسي ألعب فيه أنا قاهلة لكن أنا لما شفته خلاص بطلت.
1: هو موجود بس ما عرفش استخدمه.
0: أي هو ده كلنا ما نعرفش نستخدمه. أي
1: أس منه صراحة. طيب نقرأ. حطمت طفلة صينية تبلغ من العمر 6 سنوات الرقم القياسي العالمي للسيدات في متوسط زمن حل مكعب روبيك بعدما سجلت 4.27 في الثانية في منافسات مكعب 3x3 وحققت
0: ليان يونتشي المعروفة بلقب تشي تشي الرقم خلال مشاركتها في مسابقة السرعة بمدينة جوانجو الصينية بعد 3 أيام فقط من تسجيلها متوسطا يبلغ 4.52 ثانية في مسابقة مدينة ووهان.
1: 4 ثواني.
0: أنا رجعت 4 دقائق ليه.
1: وأصبحت ليانا المنحدرة من مدينة شانغدو أول لاعبة في منافسات السيدات تسجل متوسطا يقل عن 4.5 ثانية. وبحسب والدتها
0: بدأت الطفلة تعلم أو تتعلم حل المكعب بعد التحاقها بدروس متخصصة وتتدرب بين 2 ساعة و3 ساعات يوميا فيما أتقنت أكثر من 1300 خوارزمية للحل.
1: وعلى مستوى المنافسات العامة يبلغ أفضل زمن فردي مسجل 2.67 ثانية بينما يبلغ أفضل متوسط لخمس محاولات 3.51 ثانية.
0: يعني ما شاء الله عليهم الأطفال ما شاء الله يعني إذا أنت دربتهم أكيد بيحلوا أي شيء بالضبط. أما الآن يا يزيد إلى الهدوء ولما أقول هدوء فمعناته لازم تشرب شيء هدي. هنا في خبر عن اليانسون النجمي فوائد محتملة وتحذيرات صحية. يستخدم مستمعين اليانسون النجمي في الطهي والمشروبات كما يلجأ إليه في الطب الشعبي للتخفيف من السعال والغازات وانتفاخ البطن وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي.
1: ويحتوي اليانسون مستمعينا النجمي على مركبات نباتية أبرزها الإنثول والفلانوفيميدينات إن شاء الله كنت قلت صح
0: إن شاء الله
1: التي ترتبط بخصائص مضادة للأكسدة وقد تسهم في الحد من الالتهاب. إلى أن الأدلة العلمية على عدد من فوائده الصحية لا تزال محدودة ولا يعد بديلا للعلاج الطبي.
0: وتشير المعلومات المنشورة إلى أن بعض مركباته قد تؤثر في أنواع من البكتيريا لكن لا تتوفر الأدلة كافية لإثبات فعاليته في تحسين صحة الفم أو الأمعاء.
1: ورغم استخدامه الغذائي قد يتسبب لدى البعض في بعض الأشخاص يعني بالغثيان والقيء واضطراب المعدة أو الحساسية.
0: وفي حالة ظهور أعراض شديدة مثل صعوبة التنفس أو تورم الوجه والحلق أو الدوار والإغماء ينبغي طلب الرعاية الطبية. طبعا هذا للناس اللي بتتحسس. دائما يقولوا اليانسون وما يعني هيك حل الصوت فاللي يحب انه يغني فيشرب كثير يانسون.
1: ايوه هذه كانت نهاية جولتنا الإخبارية بين صفحات صحيفة عدن الغد لهذا اليوم.
0: نعم ونذهب إلى فاصل مع ناصر ثم نعود.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام وأحبتنا ولكل من أنضم إلينا في هذه الدقائق من برنامجنا وهذه ساعة موضوعنا الرئيسي وهو تحت عنوان التكافل المجتمعي.
1: في ظل الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة تبرز المبادرات المجتمعية والمنظمات المحلية كجزء مهم من جهود مساندة النازحين والفئات الأكثر احتياجاً من خلال الوصول إليهم ميدانياً ورصد احتياجاتهم وتقديم المساعدات والخدمات والتنسيق مع الجهات المعنية للتخفيف من معاناتهم.
0: نعم، ستكون معنا ضيفة عزيزة للتحدث حول هذا الموضوع، لكن نحن وأنتم مستمعينا وهي أيضاً الآن عبر الهاتف نذهب لسماع تقرير الزميلة ليان صالح حول الموضوع ثم نعود.
2: في وقت تثقل فيه الحياة بالضغوط وتتزايد فيه الاحتياجات، يبقى التكافل المجتمعي واحداً من أجمل صور التراحم والتعاضد بين أفراد المجتمع. فهناك أسر تكافح لتأمين أساسيات الحياة، ونازحون تركوا منازلهم وممتلكاتهم، وفئات أكثر احتياجاً تنتظر من يقف إلى جانبها ويمد لها يد العون. وهنا يأتي دور المبادرات المجتمعية والمنظمات المحلية التي تحرص على الوصول إلى المحتاجين في مناطقهم ورصد أوضاعهم والتعرف على احتياجاتهم ثم تقديم ما يمكن من مساعدات وخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية. فالتكافل لا يعني مجرد تقديم مساعدة مادية، بل يعني أيضا أن نشعر بمن حولنا وأن نسأل عن من يحتاج وأن نساهم في صنع حياة أكرم لمن أثقلتهم الظروف. وقد تكون المساعدة سلة غذائية أو دواء لمريض أو ملبسا لطفل أو وقتا نخصصه للاستماع والمساندة. إنها أعمال قد تبدو بسيطة في نظر بعضنا، لكنها قد تعني الكثير لأسرة تكتم حاجتها أو لطفل يبحث عن شعور بالأمان. وفي مجتمع تتكاثف فيه المحن تبقى الإنسانية هي الميزان، ويبقى التكافل رسالة تؤكد أن المجتمع المترابط قادر على تخفيف الألم ومنح الأمل وإعادة الابتسامة إلى وجوه أتعبتها الحياة. فلنكن عونا لمن يحتاج، ولنجعل من تكافلنا قوة تساند الضعفاء وتحمي كرامة الإنسان. ففي النهاية قد تكون يدك التي تمتد للمحتاج هي السبب في أن يشعر أنه ليس وحده. ليان صالح لراديو عدن الغد. في وقت
0: شكر خاص لزميلة ليان على هذا التقرير الرائع. الآن مستمعينا دعونا نرحب سوية نحن وأنتم بضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة حياة قعدان عضو مبادرة سند وتكافل المجتمعية التطوعية. يا صباح الخير يا أستاذة حنان.
3: صباح النور، أوضح لك حياة حياة ولست حنان.
0: معليش معذرة حياة قعدان عضو مبادرة سند وتكافل المجتمعية التطوعية. يسعد صباحك أستاذة حياة.
3: صباح النور، صباح الورد، كيف الحال؟ أول شيء أشكركم أشكركم على استضافتنا في إذاعة يمن الغد
1: عدن الغد.
3: أيوة، شكرا جزيلا استضافت أعضاء المبادرة سند وتكافل المجتمعية التطوعية.
0: نعم، شكرا جزيلا على وقتك هذا أستاذة حياة. وبداية نود أن نعرف نحن والمستمعون إلى أي مدى أصبحت المبادرات والمنظمات المحلية مهمة في مساندة النازحين والأسر الأكثر احتياجا اليوم.
3: عزيزتي، أصبحت المبادرات المحلية اليوم بمثابة خط الدفاع الأول والركيزة الأساسية للعمل الإنساني في ظل التراجع المستمر. أنتم تعرفون في تراجع مستمر للمساعدات الدولية وتعاظم الأزمات المعيشية، بالذات في المرحلة الصعبة اللي بيمر فيها وطننا الغالي. تملأ المبادرات الوطنية والتطوعية والمنظمات المجتمعية المدنية تسد فراغ. في بعض الأحيان تكون المبادرة سريعة، المبادرات بالذات بتكون سريعة لإنقاذ حياة إنسان أو مساعدة النازحين.
0: فعلاً.
1: نعم. طيب، كيف ممكن تساهم هذه المبادرات بأن تساعد النازحين تحديداً؟
3: والله إحنا إلى حد الآن يعني بنحاول بقدر الإمكان أن إحنا ننزل النازحين الأكثر احتياجاً للمساعدة، طبعاً بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة عدن ومن خلال برنامجكم الرائع. أتوجه بالشكر الجزيل لمحافظ محافظة عدن والسلطة المحلية في المحافظة وأبناء عدن خاصة يعني.
0: نعم
1: تمام. طيب كمان عندي سؤال، يعني لما قلتي الأكثر احتياجاً، هل عندكم معايير محددة؟
3: نعم أخي، أثناء نزولنا إلى الميدان وجدنا نازحين يعني إيش أقول لك، يعني نازحين يجمعهم جداراً بدون سقف. يعني في عمل لسه لم يكتمل البناء، معهم أطفالهم، معهم نساء، معهم يعني كبار في السن، عندهم أمراض مزمنة، أطفال مشردين. يعني أنت تخيل الوضع في عدن حما، يعني الجو قد فوضع مأساوي جدا
0: فعلا. طيب يا أستاذة حياتي، يعني من خلال كلامك يعني نتعرف على أهمية النزول الميداني والتعرف على احتياجاته أو احتياجات الأسر بشكل مباشر، فما أهمية هذه النقطة النزول الميداني؟
3: النزول الميداني المباشر يمنح الشفافية والدقة في تقييم الأحتياج، فالبيانات المكتوبة أو التقارير النظرية لا تعكس حجم المعاناة الحقيقية. التواصل المباشر يضمن الوصول للدعم المستحقين. يعني إحنا نزلنا وشفنا وأخذنا بيانات الناس وشفناهم في الواقع، ووصلنا الحمد لله باللي نقدر نستطيع بدعم من أبناء عدن الشرفاء، الدعم البسيط، ولكن إحنا قدرنا أن نسد احتياجات بعض الأسر.
0: جميل.
1: طيب من واقع عملكم الميداني الآن في الساحة، إيش أبرز الاحتياجات اللي شفتوها تحتاجها الأسر النازحة اليوم؟
3: والله الاحتياجات اللي يحتاجوها النازحين اليوم، أول شيء تحديد لهم مكان إيواء كالمخيمات، توفير لهم المخيمات، توفير لهم الأفرشة، الأشياء الإيوائية اللي يحتاجها النازح. لأنه طبعاً النازح أنت تعرف وجدنا كثير من الأسر حتى ما فيش معاهم، خرجوا بملابسهم، ما فيش معاهم فرش يعني يجلسوا فوقه أو شيء يتغطوا فيه أو لحاف يتغطوا فيه. فهنا إحنا نناشد الحكومة أو نطالب رئيس المجلس الرئاسي وفخامة الرئيس رشاد العليمي، ونطالب الحكومة والمنظمات الدولية بسرعة إنقاذ نازحين في الهيمة والساحل الغربي.
0: نعم. طيب يا أستاذة حنان، يعني أنت عضوة في مبادرة سند وتكافل المجتمعية التطوعية، حدثينا عن هذه المبادرة قليلا، كيف بدأت وما الذي تسعى إلى تحقيقه؟
3: طبعا بدأت المبادرة بفكرة من وكمان نسيت ما أشكر الدكتورة مريم الدوغاني صاحبة الفكرة ورئيسة المبادرة. بدأت المبادرة بفكرة احنا كيف لما عرفنا ان في نازحين وبالكم الهائل، كيف تنقذ هؤلاء الناس من ابناء تهامة، لاني اساسا دكتورة هي تهامية. ففكرت يعني كيف نعمل مبادرة ونكون سريعين في يعني مساعدة الناس، مساعدة المرضى. طبعا تعرفوا انه اثناء النزوح حصلت لبعض النساء يعني حوامل، ولادات مبكرة، تعرضوا لحوادث مرورية، تعرضوا لقصف ميليشيات الحوثي في الطريق، تعرضوا لضرب رصاص من ميليشيات الحوثي، يعني تعرضوا لانتهاكات كثيرة. ففكرنا كيف نحاول بقدر الامكان نحن نساعد الأسر هذه أو ننقذها. فبدأت المبادرة من هنا، وتتكون المبادرة من 5 أعضاء. إحنا لحد الآن إحنا 5 أعضاء برئاسة الدكتورة مريم مشكورة اللي بادرت، وتواصلنا مع وزارة الصحة وكانت استجابة من وزيرة معالي وزير الصحة مشكور، فتح المستشفيات، مستشفى الجمهورية، ونسقنا مع مستشفى السطاقة، والحمد لله وجدنا تجاوب من المستشفيات ويعني مساعدتنا في بعض الأشياء، وبقية الأشياء اللي كانت بتتواصل من أبناء التهمينة ودفع مبالغ من أبناء التهمينة كفلوا بينهم بين.
0: جميل.
1: طيب إيش أبرز أشكال الدعم اللي قدمتوها حاليا للأسر النازحة لحد هذه اللحظة؟ يعني إيش النوع الدعم اللي تقدموه؟
3: إلى حد الآن إحنا قدمنا فقط مساعدات مالية إضافة إلى التكفل بعلاج بعض الحالات المستعجلة اللي يحتاج لها تدخل عاجل كجرحى، يعني تعرضوا زي ما قلت لك تعرضوا للقصف أثناء النزوح، تعرضوا لضرب رصاص أثناء النزوح، عوادث مرورية زي ما قلت لك، وكفلنا بعلاجهم وبدعم من فاعلين الخير سواء من أبناء عدن أو من أبناء تهامة ومشايخ تهامة.
0: نعم. طيب
3: احنا لحد الآن دعمنا 400 أسرة إضافة إلى تقريبا 17 مريض موزعين ما بين مستشفى الجمهورية ومستشفى الصداقة. طبعا مستشفى الصداقة نساء حصل لهم أولاد مبكرة، تم مساعدتهم، تم اتخاذ إجراءاتهم، غير أن احنا معانا قابلة في مخيم البريقة بتقدم الخدمات، خدمات رعاية الحوامل والتوليد في المخيم.
0: نعم. طيب يا أستاذة حياة، هنا أحد المتابعين عم بيسأل هل يوجد مخيم آخر غير اللي في منطقة عمران الفردوس أم هو فقط؟
3: إلى حد الآن مخيم عمران الفردوس فقط، وما زالت الأسر النازحة مشردين في بعض يعني منازل سواء لأهالي الأسر من عدن، استضافوا النازحين وبعضهم مشردين في المزارع. لحد الآن إحنا لم نستطيع أن نحصر، قلت اللي معانا العدد لحد الآن 400 حالة اللي تم دعمها غير المرضى اللي تم دعمهم وتقديم لهم الخدمات الصحية.
0: نعم. هنا أيضا يا أستاذ حياة أحد المتابعين أيضا يسأل للآن مقبلين على الشتاء، قد يتعرض المخيم للأمطار والأجواء الباردة، هل هناك استعداد لمثل هذه الأمور وخاصة أنهم ربما على مكان في شبه صحراء؟ يعني
3: والله يا عزيزتي زي ما قلت لك إحنا نناشد فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي بسرعة التدخل. احنا قدمنا المبادرة هذه لان احنا نعلم جيدا انه الاجراءات الحكومية تتأخر شويات، احنا كنا اسرع، فانا من هنا ومن خلال اذاعتكم اذاعة يمن الغد
0: عدن الغد نعم
3: عدن الغد اناشد الحكومة واناشد فخامة الرئيس واناشد مركز الملك سلمان بسرعة العاجلة التدخل في المخيمات وترتيب أوضاع النازحين.
0: نعم.
1: طيب أنتم تقدموا هذه الخدمات جميعا للنازحين طيب السؤال اللي هو دور في البال، من أين يأتي التمويل؟ من هي الجهة التي تدعمكم يعني؟
3: في لا توجد أي جهة تدعم، ولكن الآن يعني أنا زي ما قلت لك من أبناء تهامة مشايخ موجودين، هم طبعا طلبوا أن احنا ما نذكرش أسماءهم، موجودين في مناطق الشرعية، قدموا ما كانوا من أبناء عدن في السلطة المحلية، نشكرهم
1: يعني كلها جهود شخصية.
0: نعم يتم التنسيق
3: كلها جهود شخصية. الآن كمان بدأنا التنسيق مع بعض الفنادق وطبعا وافقوا أنهم يدعموا. للأمانة وجدنا في أبناء عدن الشهامة والمروءة والتراحم.
0: نعم جميل. طيب يا أستاذة حياة، ما خططكم القادمة لتوسيع نطاق المبادرة والوصول إلى مزيد من الأسر المحتاجة؟
3: والله يا عزيزتي إذا استمرت المبادرة وما فيش أي تدخل من المنظمة أو فإحنا نسعى أن تكون المبادرة بشكل رسمي، لأن هي لحد الآن مبادرة طوعية، وإن شاء الله نتوسع نشوف أكثر من نازح أو نازحة، نحاول بقدر الإمكان مساعدتهم.
1: طيب إيش أبرز التحديات اللي أكيد واجهتكم خلال عملكم سواء مع يعني تواجه المبادرة المحلية والتطوعية كمان في الوصول للمحتاجين، سواء أنتم أو بشكل عام تشوفوا إيش التحديات اللي ممكن تواجه مبادرة حابة تتطوع بهذا المجال؟
3: بصراحة يعني إحنا أصبنا جميعاً، جميع الفريق أصيب بالصدمة والذهول أمام مشهد إنساني قاسي يدمي القلوب. وجدنا عائلات تعيش خارج المخيمات، يطردهم كابوس الطرط يعني وغلاء المعيشة وغلاء الإيجارات وهذه الأشياء ما قدروش، فحصلنا أغلبية يعني أشياء مؤلمة وتقطع القلب، إنه يعني أصبحوا كانوا في بيوتهم كذا والآن أصبحوا في الشوارع مشردين هم وأطفالهم. هذا الشيء اللي كان أبرز التحديات. إما بالنسبة للسلطة المحلية في محافظة عدن فكانت الصراحة جدا متساعدة معنا، لأن إحنا ما بننزل أي نزول إلا يعني بالتنسيق مع السلطة المحلية.
0: نعم، قبل الختام يا أستاذة حياة، إيش كلمة أخيرة تحبي أنك توجهيها ولمن؟
3: والله أحب أوجه كلمة الأخيرة لكل أبناء اليمن الشرفاء واللي هو قادر أن يدعم المبادرة أو يدعم بجهود شخصية، لا تشوف مبادرة أي شيء، يدعم بجهود شخصية، ينزلوا يشوفوا النازحين في المستشفيات، ينزلوا يشوفوهم في المزارع في المنازل أيضا، هم هذول اللي يكونون في المنازل يحتاجوا أكثر دعم لأنك ما بتعرف شو تقولهم أصلا.
1: طيب من أين يقدروا يدعموكم؟ يعني هل لديكم موقع أو مقر محدد ممكن تذكريه؟
3: والله أنا قلت لك إنه لحد الآن لا يوجد لدينا أي يعني أي، إحنا مبادرة طوعية مجتمعية، لا يوجد لدينا لا قدر من حساب بنكي أو شيء، لا وإنما بجهود شخصية.
1: مفهوم.
3: واللي بتكون بالجهود الشخصية هذه طبعا كلها بتكون فيها الدكتورة مريم الدوغاني بحسب معرفتها وعلاقتها.
0: فعلا احنا نتمنى لكم كل التوفيق يا أستاذة حياة والشفاء للأستاذة مريم، ونتمنى فعلا أن تكثر مثل هذه المبادرات وأن نكون فعلا سند وتكافل في المجتمع. شكرا جزيلا يا أستاذة حياة.
3: شكرا عزيزتي.
0: الله يعطيك العافية. كانت معنا عبر الهاتف الأستاذة حياة قعدان عضو مبادرة سند وتكافل المجتمعية التطوعية.

0: والآن عدنا لكم مستمعين الكرام أينما كنتم من جديد، ونفتح مساحتكم التفاعلية والنقاشية معنا. نبدأها من السؤال التفاعلي.
1: نعم، وسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة مستمعين، برأيكم ما الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المحلي في تعزيز التكافل ويعني مساندة النازحين والأسر الأكثر احتياجا في ظل ما نعيشه اليوم؟ يمكنكم مشاركتنا عبر أرقامنا التي هي 7 8 1 9 5 21 21 أو الهاتف الأرضي يزيد
0: 0 2 3 8 7 9 1 3.
1: نعم، أو يمكنكم كتابة الرسائل في الواتساب الخاص بنا أو في صفحتنا في الفيسبوك. وأول اتصال في هذا الصباح ونقول له يا صباح الخير.
2: ألو، صباح الخير، وعافية عليكم.
1: صباح الرضا والسرور على قلبك يا عوض.
2: شوفنا أنا تسمعنا ولا مش عارفش
0: إيش؟
1: أنت تسمعنا وإحنا ما نسمعكش أو كيف؟
0: نسمعك نحن وتسمعنا، صح ولا لا؟
2: تحية لك يا زيد والديانة والمخرج ناصر، وتحية يعني للأستاذ حياك.
0: حياك الله، أهلا فيك.
1: شكله عنده ريح.
0: نورتنا. طيب إيش رأيك موضوع اليوم؟ أعطينا رأيك.
2: أنا بقول لكم ما عندي برغونا ما سعكمش، بس بالنسبة للنازحين صراحة يعني حالتهم سيئة. نحن يعني المدير حق قناة مدير صندوق الله تقدم بالشبر نحن مساحة الطريق، هي كانت عبارة عن أتراك ومكان كان مش صالح للسكن. يعني مسحها لهم ورشهم ماء وقابل لهم سيارات وعمل لهم زبيارات وعلى لهم قابل خيام. ونتمنى من الحكومة أن تهتم بهذا الموضوع، لأن هذا يعتبر موضوع إنساني
1: فعلا،
2: وكثير كثير من النازحين يعني حالتهم صعبة والله. وبعدين هذول أنا شفتهم بعيني، ناس يعني كانوا معززين مكرمين داخل بيتهم، مش من النوع اللي هم متشعبطين.
1: أيوة،
2: يعني حصلوا فرصة لهم بمشاني هذا، ناس حربوا من داخل بيتهم يعني هم مقهورين. واتمنى لهم الدعم
0: ان شاء الله.
2: باذن الله المواطن البسيط ما يقدر يقدم حاجه، مش زي في حرب القاعده 2011 لما ندخل اهلنا في ابيان.
1: ايوه،
2: كثير من الناس يعني كان كلام فيه بعض الاباك في امكانيه ان احد يقدم شيء. أيوة، كانت الناس تتعاون تقدم. انا للاسف ما معانا الا الحكومه او اجت منظمات تنقذهم.
1: صح،
2: وان شاء الله يستجيبوا لهم ويدعموهم
1: يا رب.
2: هذول بشير
1: فعلا.
2: ايوه انا اسمعكم
1: الان تسمعنا، الريح راحت.
2: ايوه،
0: شكرا لك على اتصالك ومشاركتك معنا. شكرا
1: يا عوض، الله يعطيك العافيه. ويمكن ما قدم ما فعل به صندوق النظافه هو يمكن مبادره ذاتيه لربما لتسهيل وضع النازحين هناك. وايضا هنالك العديد من المبادرات الذاتيه للافراد من عدن قدموها لهؤلاء النازحين،
0: زي مبادره اليوم اللي استضفناهم.
1: نعم. ومعنا اتصال يزيد. ألو، يا صباح الخير.
3: يا صباح الخير والعافية.
1: صباح الخير والعافية.
3: أهلا، صباح الخير ديانا وصباح الخير يزيد.
0: صباح الخير عليك، أهلا.
3: صباح الخير لناصر،
1: يسعد صباحك خالة. سلامات، ما صوتك؟
3: لا ما في حاجة، الحمد لله.
1: الحمد لله، لأني مدري حسيت واطي شكله من عند ناصر.
3: لا مش واطي. الموضوع جدا حلو، بس نحن مثلا ما نكتفش أمورنا كل للنازحين، في ناس أمورهم عزيزين داخل البيوت.
1: أيوة.
3: يعني أنا من الناس اللي عمل بصمت لي 3 سنين في التكافل الاجتماعي بدعم من صديقاتي وخواتي وجيراني، وما إني داعم واحد فقط اللي هو واحد من الأهل مغترب بدعمني بمبلغ مالي كل كم شهر كذا. أنا أقدم يا ديانا ويزيد مثلا، إذا في معانا في أسرة في مثلا عجوز كانت تستخدم حفاضات وأدوية معينة.
1: أيوة.
3: وربنا افتكري وماتت، يعني أخذ الحفاضات هذه طبعا بمعرفة الأسرة.
1: أيوة.
3: أخذ الحفاضات، أخذ بقية الأدوية وديهم لصيدلية معينة، ناس تانين تجي تحتاج أحيانا يجي ما عندهمش فلوس. فأني تعامل مع هذه الصيدلية من الحاجات اللي تبقى يعني بعد المريض. وديهم لهذه الصيدلية، يعني يجي إنسان ما فيش معه دواء حق قلب حق سكر أنسولين وحاجة زي كذا، يكون أمه طارش حفاظات فتأنيت بحطها في صيدلية معينة.
1: أيوة.
3: لما فتحت المدارس اتكفل يعني أني شبي أعمل بصمت وعلى نطاق خفيف جدا وما أصورش ولا أنشر.
1: حل.
3: أيوة أني أعمل حاجة كده لله. كنت لوحدي الآن انضمت لي أستاذة دكتورة في الجامعة يعني ناخذ الملابس واللي معي طراريح نظيفه بس كله يكون نظيف مش عشان مقطع وهلاهل. ايوه نعيد تصفيتهم نعيد خياطتهم نعيد غسلهم وكذا ونظافتهم اي كان طراريح ستاير قزمات ملابس اي حاجه ولا فلوس اللي تجيني احاول اوفر فيها سله غذائيه بسيطه يعني اني اعرف بعض الاسر العزيزين في البيوت فتهم به ايتام فقراء رب البيت ما يشتغل ومعه بنات وكذا فهمتي كيف؟
1: ايوه
3: فاني احاول يعني اعمل هذا المجهود شخصي مني اني عبر صديقات وخوات وعبر ناس تسمع شوف يوم حمزه في بيت فلان والله ما قدروا يشتروا او في بيت فلان الى جانب انني اوفر مثلا روتي لعائله او لعائلتين ثلاث عوائل كذا كل يوم ياخذوا ب 500 على مقدرتنا يعني فهمتي؟
1: جميل
3: ايوه يعني صاحب الفرن حاسبه بمبلغ كل شهر لهذه العوائل الثلاثة والأربع اللي تأخذها بشكل يوم يعني لمدة شهر يعني هذا اللي حبيت أوضح أني ما كنتش أشي أتكلم بس أني حبيت أوضح التكافل الاجتماعي مش شرط يكون قبل منظمات
1: أيوة أيوة
3: يعني أنت بنفسك حتى لو ربي رزقك كده براتب كل شهر تخرج منه مبلغ بسيط خلاص يكون كما أنت مثلا تستلم مثلا 100 خرج من 100 5000 ولا 10000 خلاص اعتبر نفسك أنك تستلم 90 هذه العشرة فيها خلاص ودعي لله يعني اللي بتقدر تطلبه والله اللي نحن نشوفه قليل يا ديانا غيرنا يشوفه كثير
1: اي والله
3: يعني دي العشرة لو تحطيها مثلا بس كل شهر عند صاحب الفرن تقول له مثلا عائلتين يقولوا يعني كفاية ده برضو أجر وثواب
1: صح
3: وما فيش أرق مننا بالقلوب والأفئدة زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن اليمنيين طيبين وقلوبنا رقيقة على بعض حنينين على بعض فاللي يقدر يقدم الخير لا ينتظر مساعدة دولية ولا مساعدة منظمات ولا توقيع وزير ولا توقيع حاول على قد ما تقدر أنا بدأت والله من أول مرة بحاجة بسيطة والآن الحمد لله الناس هم شافني أعمل بصمت وعمل وعمل بدأوا والله يا ديانا لو تشوفي يجودوا قبابي سلال سلال يجوبوني أم حمزة شوفي
1: ما شاء الله
3: لأنك تعملي بصمت وتعملي خير
1: صحيح والناس اصلا يا ام حمزه تشتي شخص كده يعني يبادر على شيء هم كمان التموا
3: ايوه بالضبط فاني والله بالمجالس هذه والاختلاطات مع الصديقات والخوات دائما اقول لهم لو معاكم كذا اعطوني لو معاكم كذا اعطوني
0: نعم.
3: حتى ستاير حتى يفهمني والحمد لله ماشيه لي 3 سنين بهذا النظام يعني من كل اللي معي الحمد لله على قد ما نقدر اكفل على قد ما اقدر كفلت كذا عديت أطفال بالمدارس الآن لما افتتحت من شنط مدرسية من ملابس مدرسية من أدوات مدرسية فهمتي؟
1: أيوة ربي يبارك فيكم أيوة ويا ربي يسهل عليكم
3: مجهود الشخصي بالشر لا تنتظر أي مجهود من الدولة لا تنتظر اللي بتقدر عليه والله حتى ألبى قمي يزيد إنك بتعطي عشان لناس في هذه في بقى أجر وثواب
0: نعم أكيد
3: وربنا يعني الكل كذا نكون متراحمين داخل اليمن كلنا محتاجين اللي محتاج الصدقة واللي محتاج الدعوة واللي محتاج كل حاجة
1: أيوة
3: أيوة والله إن شاء الله كذا اليمن تنهض
0: إن شاء الله
3: الدعوة والخير هذه تحياتي لكم لبرنامج
1: وتحية طيبة لك يا أم حمزة على مشاركتك لنا هذه الحلقة وكلامك هذا فعلا إنه التعاون مستمعينا والتآزل المتبادل بين أفراد المجتمع يقوينا يخلينا مترابطين مع بعضنا البعض
0: وفي مبادرات يعني فعلا قائمة وموجودة ولكن الإعلام يتجه إنه يغيبها أكثر فكانت في مبادرة معانا بتعز كمان طلاب طالبات من المدارس كل واحدة اللي جابت شراب فاخر اللي جابت بسكوت اللي كذا يودوها لجبهة يعني بشيء بسيطة جدا ما تكلفش 1000 ريال
1: فعلا ومعنا اتصال نقول ألو يا صباح الخير
4: ألو يا صباح النور العافية
1: يا صباح السرور والرضا يا رب
4: الله يحفظك سعد صباحك ديانا ويزيد وناصر وكمان المتصلين اللي قبلي واللي بعدي وكل من يسمعنا وتحية كمان لضيفتكم وكل الكلام الجميل اللي تقوله
0: حياك الله أهلا
4: يعطيكم العافية وياريت كل اللي تقوله واللي قالوا المتصلين انه فعلا يعني طبق ياريت يعني حكومتنا الجميلة نقول لها صباح الخير حكومتنا الجميلة وسمعنا نقول لهم صباح الخير يصحوا من السباك من النوم العميق اللي يعني الكلام اللي يوقع على القلب والوضع اللي يوقع على القلب والمألم والناس اللي مش قادرة أصلا تعيل نفسها في بيتها يعني فعلا نتكافل مجتمعيا مع بعض، فعلا نعمل حلول زي ما ذكرت ام حمزه وذكر عوض وذكرتهم والجهات اللي يعني المنظمات او الجهات اللي بتحاول تدعم بعضها البعض، لكن هذا كله ما بيكفيش مع طولة الحرب يا جماعة. الوقت طال ونحن أصبحنا حتى نفسيا مدمرين. يعني لو لاحظتي الأيام كيف تحس الأجواء يا يزيد وديانا، تحس الأجواء أجواء إنها ناس نفسيا مدمرة مش قادرة تعطي. فهذا بيضعف الإنسان مجتمعيا وبيخلي الإنسان ما هوش قادر يعطي، ما هوش قادر يكمل حياته بالشكل السليم والإيجابي.
0: والله للأسف صدقين الناس كل واحد يلا مش طايق نفسه. والله
4: شفت كيف، هذا اللي حاب أقوله. التكافل الاجتماعي جميل، الدين الإسلامي حتى على أشياء جميلة، بس أنت لما تشوف الوضع وتلاحظ الموجود بأمانة يحطمك يهزمك، ليش نكذب؟ فمع الأسف حكومتنا الموقرة هي من ما اعطتناش القيمة والعزة والكرامة هذه اللي إحنا يعني زي ما ذكرت أم حمزة إحنا شعب المودة واليمن الكريم واللي بس فين؟ أنا ما شفتش هذا الكلام
0: فعلا،
4: ما شفتش نحن نطاحن طريق طريق، ما شفتش نحن نشوف الناس تروحوا أشلاء بكراتين وأكياس، ما شفتش وأنا أشوف الناس تتهزق في بناء، الناس تستهدف فينا من دولة بدولة وهم يستهزئوا فينا. ادخلوا التواصل شوفوا كيف.
0: أيوة أيوة.
4: ليش يحضونا وهم يستلموا رواتب من 5 ومن 4 ألف دولار بالدولارات ونحن ندور كيس ملابس ومنخيط ملابس ونكوي ملابس وندور الأفلان ونجري من مكان لمكان، ليش وهم مسؤولين عننا؟ يتركونا بسلام عشان نعيش ونكفل نفسنا بنفسنا، يتركونا بسلام يعني أمانة. أنا أتمنى أنه هذه الشرعية مع الأحزاب الموجودة مع كل المسؤولين أن يذهبوا من حياتنا ونخلوا الشعب اليمني يعيش بك دم إنسان عزيز عندنا كامل. والله العظيم يعني حاجة توقع لما يروحوا ابنك أو أخوك أو من أهلك مقطع بأشلاء، يعني وين يسوى هذا؟ نشوف الناس المقدرة زي ما ذكرت النازحين محتاجين لقرص روتي أو ملبس يقويهم، مريض عجوز محتاج لدواء سكر، فلان يتألم، حرمة مسكينة تولد وهي بخيمة، أو ليش؟ ليش؟ ليش؟ هل أن إحنا نستحق هذا؟ ليش؟ ليش وأنتوا جالسين يعني في في في في المأوى جالسين بفنادق جالسين بقصور؟ يعني لا عشتم إن شاء الله ولا كنتم كل المسؤولين. إذا الشعب اليمني هكذا عايش بتعبه وبعراء وبجوع ونتكافل بيننا البين وأنتم عايشين بعزة وكرامة، ليش؟ هم من يحتاجوا إنهم يتعلموا التكافل، إنهم يتكافلوا ويعيش يعني يعيشوا بعزة وكرامة معنا ويحسوا بأوجاعنا، يقوا عندنا يشوفوا المخيمات يدعموا المخيمات. لو كل مسؤول أعطانا بس $100 يعني يزيد ديانا، والله العظيم بنحاول نتكافل مع بعض ونساعدهم بنعيش بسلام، بس يهدوا عقولهم الفازة هذه وأفكارهم السيئة. يعني كل واحد يشتي يقتل الثاني، كل واحد يشتي يمسك كرسي الثاني. لا متى يا ديانا بالله يزيد، يعني سنين راحت 15 سنة لنا ونحن بنفس الشيء، ضحكنا علينا الشعوب، ضحكنا علينا العالم. يا ريت توصل لهم رسالتنا، يا ريت يسمعونا ويسمعوا أوجاعنا، يا ريت يعني ما يتفرقوش يمكن حتى الصور حق النازحين ولا لهم أصلا دخل، ونحن بالمدارس أطفال والله تجيب أكياس روتي يودوا للنازحين، الأفران المؤسسات صراحة ما قصروا، بس وين ما يقعش قطرة في بحر من الوضع اللي نحن عايشين فيه.
1: إن كان الناس نفسه ما يتحرك أو يسمع فإيش فائدة الأطراف؟ فهذه ربما تفضل.
4: أيوة يا ديانا، يعني شيء موقع يا ديانا، يعني نحن الشعب ننطحن وهم ولا على بالهم، والشباب بالجبهات تموت وهم ولا على بالهم، جالسين بينظروا بالتواصل الاجتماعي ويتكلموا كلام كله كذب في كذب، عمرهم ما جلسوا على طاولة الكل الأحزاب هذه وتكلموا وقالوا نحن عشان وطننا بندور حل. الكل مسؤول، الكل مسؤول على الوضع اللي نحن وصلنا له مع الأسف يعني. لكن بالأخير أقول أتمنى أن نحن نحاول عشان نبقى في الحياة هذه الطبيعية يا يزيد وديانا، نحن نشبك ونعطي ونحاول، وأني أدعو للخير بكل مؤسسات الأفراد، مؤسسات الدولة الخيرية، السلطات المحلية، المدارس، أنها تدعو للخير وعمل الخير لكل الناس، مش إلا بس النازحين، إنما كلنا أيوة محتاجين حتى للكلمة الطيبة والدعم النفسي. شكرا
1: أيوة والله، شكرا جزيلا يا أستاذة منى على كلمتك الرائعة. وفعلا يمكن إذا الراس مستمعينا ما تحرك ما سمع مهما عمل أو عملت الأطراف فلن تجدوا نتيجة. لكن تحية لكل أولئك الأفراد ولكل هذه المبادرات ولكل شخص قدم شيء، إن كان للجبهات من كيك من أشياء بسيطة أو إن كان للنازحين أو أيضا للأسر الأشد احتياجا يزيد في مجتمعنا. مبادرة طيبة وجهود طيبة تشكر عليها، ونتمنى فعلا أنه نجد حل في النهاية. ومعنا اتصال نقول ألو يا صباح الخير.
5: صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا عم محمد.
5: صباح الخير ديانا ويزيد وناصر، تحية لليالي، تحية للمتصلتين حمزة ومنى. شوفي محمد تكلمت عن المعاناة اللي يعانوها الآن في عدن، هذا أيوة. حقيقة، ولو مرة العليمي اعترف يقول عدن ومعها كلمية تعاني إلى في الحين، ومنى جابت حقيقة أذن على المسؤولين كيف عانى الحين. يجب أن نقول الحقيقة، نحن طبعا ظروفهم صعبة ونعرفها، لكن أيضا بالمقابل المواطن في عدن هذه ظروفهم برضه منكدة لما قالت مناء وحمل. والله بعضهم متعبين أني أكلوا وقلوا واحدة في اليوم، مش داعي يقول لك السفر الشكر لله بغير الله مذلة، ماشي تنفضح ناس معتدل. لكن أقول لك حاجة، أنا قال لي واحد يجب أن نوضح هذا المسؤولية، مش النازحين ولا المواطنين، لنعرف أخطائهم، لأن العليم لو مرة يتعترف في الناس تعاني في اليوم. شوفي واحد مسؤول أنا حضرت حتى التقيت عندما جاءوا النازحين من الحديدة، وحضروا اجتماع موسع في عدن وكان المحافظ موجود وبذل جهود كبيرة، لكن فوقت معلومة تلقيها يا أيوة. يا يزيد أنه عمال منظمات أقلبا من منطقة واحدة، وهذا مش عيب نقولها. وقدنا قال وقدنا عندما اجتماع المحافظ وعدن، وقلنا ان عامل منظمات لقاته من عدن ثلاث فتيات فقط، من الحديدة خمس، والبقية 93% من الحين انتعز لجنة من قرية العليمين. مش صحيح كما نقول الحقيقة، يجب ان يكون توزيع العاملين في المنظمات على مختلف الجهات، خاصة النازحين الكثر. الحديدة 100,000 النازحين هذي، بعد ما اطلت لحج بعدما المحافظة تفرجها مرين في فرجوس اللي كانت تقوم مرين طبية الان فيها بعض بنايات اولية، هم وفرا لهم بس تجع فرجان، لان لو قال لهم بروح البريقة ولا ما قام دالا المتطوعين اللي بدلوا يقول شكرا لهم منظمة متطوعة، لكن المواطنين قاعدين منكدين حالتهم، حالة لا كهرباء لا ماء لا ما فيش رواتب. اذا كان اصحاب الداخلية الشرطة 15 رواتب والجيش، كيف على بيدعم اذا كان كذاب بحياته؟ يوفروا مكان صح نازلين في كل العالم لهم مكان، لكن يجب على الاهتمام بهم، ويجب على السلطة الخارجية اللي نازحين في الفنادق والعمارات.
1: ايوه
5: لو واحد خطب منهم ما ينساش، نقول كنا نقول 100 نقول 10 دولار بس، يعني الوزير 10 والنايب 5 دولار 5000 دولار والحاشية، يلا كل واحد يدفع منه يدفع منه 10 دولار بس يصلح بالبريد اللي هو نازحين. لكن لا، ينظروا ويتكلموا، ومشكلتنا حتى الإغاثة شفية ديانة يا بنتي.
1: ايوه
5: يا يزيد انا الاقي ناس من الضمات رمني متضرر الان في البيت، يعني لكن اتواصل معهم. أيوة. والله بعض الضمات انهم بعضهم يشتغلوا الضمات مش لغلط الاغاثه لغلط الهابر، وناس محسوب على ناس.
1: ايوه
5: يجب ان يكون في امانه، انما تكون الامانه موجوده يكون الصدق. انا لا اقول عن نفسنا من حقنا ندعمهم ونتكافل، وهذا شنو يعني انا اتكلم عن المسؤولين وعلى المختصين عن المنظمات، يجب ان يكون في عداله في توزيع الاعضاء بين المحافظات، ايضا اهتمام بالسلطه يتم تجيب الاغاثه مش جانب اعلامي وبس. انا ما كنت ملك سلمان اعطاه ونحن ندعم الدوله وكل التنظيف، لا الناس حالته منكده، وانتم عارفين كيف الوضع في عدن، الرواتب والكهرباء والمي.
1: انا
5: لا اقول بلايجن مرحبا بهم، لكن انا الوم السلطه المختصه اللي في البر، ببعض الزملاء ما هنا واحد واحد صح، لا الوم لا اقول كل جل، لكن يبذل جهود متصله. أرجو من أصحاب الدولارات أن يتبرعوا ولو شيء يسموه صدقة تطهر الأبدان، لعله عسى تطهر ما يأخذوه
1: سرقات
5: حرام والناس عايشين في نكد. الله يخليكم واعذروني.
1: الله يعطيك العافية يا محمد، وأنا صراحة أضم صوتي لصوتك، لأنه فعلا إذا تصدق هؤلاء المسؤولين العديد، يعني عندنا درزان كراتين مسؤولين الأمانة في بلادنا، إذا تصدقوا يعني من رواتبهم أصحاب الإعاشة يعطوا قليل، يعني إذا عملوا بإخلاص الفحنا مش بدي النقطة،
0: لأنه نحن كمان جالسين نتصدق من رواتبنا ومن
1: رواتب اللي ما أهلهاش
0: اللي أصلا ما تجيش، فأنت يا مسؤول إيش المانع أنك تتبرع من راتبك كمان؟ يعني راتبك الكبير جدا ما شاء الله، الله يبارك لك، بس
1: لا الله لا يبارك له لأنه من أموال المواطنين
0: في الأخير، يعني في أيضا محتاجين يعني.
1: أكيد معنا اتصال نقول ألو يا صباح الخير.
6: صباح الخير والعافية.
1: إيه سعد صباحك يا خالة.
6: فوق طبعا دي مليان صراحة.
1: شفتي درزان كراتين مسؤولين.
6: تحياتي لمحمد تعمل الخير وسلم وحوار ومصاد. يعني قد يقول أجوزوا يسجلوا طوروا ديون تأذيهم زمرا وهو النهاية والعام شوفوا صورة. يعني التسجيل ده يعني إذا كان في أمانة يعني هذه اللي قال المجتمعية صراحة مصيبة أمانة صح؟
0: ليش؟
1: أيوة يا خالة،
6: يعني يصوروا ناس نباحظة يعطوا الناس تاني.
1: أيوة على اسم شماعة الناس اللي كانت يعني محتاجة.
6: حصل هذا الخبر والله العظيم حصل وقدام عيوننا يعني. لا لا لا للطلبة ولا في المرضى ولا في ولا المرضى وعلى ذا وعلى ولا ولا شوف في بعض الناس يعني من ذات نفوسهم يقول صراحة في ناس بعضهم ذات نفوسهم يعني.
1: أو يا خالة أنا بسجلك وباخد من المبلغ اللي بيعطوه.
6: أيوة ها؟
1: أيوة حصلت.
6: أيوة أيوة أيوة أيوة هو ده. ألو
1: أيوة يا خالة معك.
6: أيوة أيوة قال لك يقولوا لك بنسجلك بنصلح لك ده وبيصوروا ده، وقال الناس لا تتعبوا نفوسكم ولا حاجة يعني زوبي يقول لك نص المبلغ نص بنص يعني افتهم لك.
1: أيوة
6: هذا هو هذا هو الجاملة داخل هذه البلاد، ما فيش صدق ما فيش أمانة، والناس الحين مستحقين. بس الناس الحين اليوم ما شاء الله عليهم يعني منظمات منتبه لهم، في داخل عدد ناس ضباحة، داخل المديريات في ناس ضباحة داخل، بس ما فيش نظرة كم نظرة عين يعني قليل حتى والله العظيم. يعني يبان نحن نازحين داخل عدن، نحن نازحين داخل بلادنا، الرواتب سرقوها ولا ما فيش أمانة وما فيش صدق ما فيش يعني من في هذه البلاد.
1: إيه فعلا.
6: يعني كان زمان والله العظيم كان لما واحد يزرع يعني خير حاب والله شيء يكون بالطين يدق قادع فوق السهم طيح له تعال.
1: أيوة يعطيه
6: يعطي خضرة يعطي دا قلقل يعطي حاب يعطي
1: طماط
6: من رزق الأرض طماط قسما بالله. يعني كان في خير، كان في تلاحم بين القلوب، كان صدق يعني تكافل بيت بالبيت. شوفي بيت كان ما فيش معاه داخلهم قدم ضباها يعني كل واحد توحد تاني إيران لحل يلا نفسي.
0: الله يصلح الحال إن شاء الله.
6: الله يصلح الحال وجزاكم الله خير.
0: شكرا جزيلا على اتصالك.
1: الله يعطيك العافية يا خالة، شكرا جزيلا. يمكن احنا أيضا ما نعيش سوية يعني لا يخفى على أحد. وبالفترة الأخيرة يزيد يمكن عمل المنظمات قلت كثيرا بسبب يمكن الدعم الخارجي لها توقف، فأصبحت الآن يمكن قليلة جدا. يعني أحد المتابعين يقول إنه فعلا أصبح عمل المنظمات مش عمل إنساني وإنما عمل للكسب، وفعلا فعلا.
0: أيوة وكمان فعلا في موضوع الوساطة والأفضلية.

0: كحنين، وأيضا حنان بتصبع علينا. حنان علي، سعد صباحك يا حنان.
1: ولدي هنا عوض عبيد العبيدي يقول: نتقدم بالشكر والتقدير إلى صندوق النظافة وتحسين مدينة عدن الذي ساهم بمعداته الثقيلة بمسح أكوام الرمال التي كانت موجودة في مساحة مدينة الفردوس أو الفردوس، يمكن الفردوس قصدي، المستقبلية التي كانت معرقلة لعمل خيم النازحين، ثم مسحها والحمد لله تركبت الخيم بشكل جيد. نعم، مبادرة كانت جميلة فعلا.
0: نعم، وهنا أسيل: صباح الخير ويسعد صباحك أسيل في هذه التصبيحة الجميلة، أنا سعيدة بها ويسعد صباحك. تقول: بالنسبة لسؤالة الحلقة، أعتقد أن دور المجتمع المحلي مهم جدا في مساندة النازحين والأسر الأكثر احتياجا، سواء من خلال التبرعات والمبادرات المجتمعية أو بتوفير الاحتياجات الأساسية وحتى المساعدة البسيطة مثل السؤال عن الأسرة المحتاجة والوقوف إلى جانبها، تصنع فرقا في التكافل، مسؤولية مشتركة، وكل شخص يستطيع أن يسهم بما يقدر عليه، وفي النهاية قد لا نستطيع أن نغير حياة المجتمع، لكن بإمكاننا أن نخفف عن إنسان واحد وأن نمنح أسرة محتاجة شعور بأنها ليست وحدها، وهذا هو المعنى الحقيقي للتكافل. يسعد صباحك يا أسيل.
1: وأيضا سميرة علي في البوستر علقت تقول: لتعزيز التكافل ومساعدة النازحين والأسر الأكثر احتياجا، يجب تفعيل دور المنظمات المحلية والمبادرات المجتمعية في توفير الخدمات الأساسية كالسكن والماء والخدمات الأخرى، وعلى المجتمع المحلي أن يوفر قدر المستطاع ما يلزم لمعيشتهم بأن يشكل فرق مبادرة لدعمهم. فرقة تتطلب مساعدة التجار وأصحاب الفنادق والمطاعم، وفرقة تطلب من المواطنين وفاعلي الخير عبر المساجد، وفرق تجمع لهم تبرعات من المواطنين في توفير ملابس وبطانيات ولوازم أخرى، وفرقة تقوم بتدريسهم وتوفير لهم الكتب قدر الاستطاعة وتوفير جو ملائم للمعيشة. اقتراحات جميلة، ونعم فعلا ممكن نعمل عليها.
0: صباحك يا سميرة. وهنا باسم محمد: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. والله الموضوع هذا بصراحة يحتاج إلى أنه إحنا نكون متكاتفين بعضنا البعض، ودور المجتمع نقدم المساعدة، يعني نطلق مبادرة عند شخص نكون واثقين به كعقل الحارة أو مدير المدرسة أو أي شخص اللي يقدر عليه، حتى بالأسبوع صوتي ممكن الصوت بس لأني أسمع صوتي مرتين، بالأسبوع 500 ريال إلى 1000 ريال خاصة الأسر شد فقرا أو الأسر النازحين، هذا إذا جانب إلى جانب المنظمات. وأتمنى من المنظمات ينزلوا ميدانيا ويتفقدوا أحوال الناس كالنازحين وكالفقراء، فعلا يعني نتمنى أن المنظمات يكون فيه شفافية. وشكرا يا بسيم على هذه التعليقة.
1: وأيضا عباس عبد العليم الشرعبي يقول: صباحكم سبتمبر. وأيضا لدينا أسيل المحبة اليماني تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير طاقم إذاعة عدن الغد، أختكم أسيل من السعودية أستمع لكم، تحياتنا لك، نورتينا.
0: صباحك. وأذكر من العنت: صباح الغير، صباح مشرق كالأمان الجميلة محلة بالرضا ومطرزة بالأمل، تشرق فيه أرواحنا قبل شمسنا وتأتي معه أقدار أجمل مما تمنينا، صباح يليق بقلوبكم الجميلة، صباح يوم جديد وبداية أسبوع جديد، وما يحلو الصباح إلا بكم أنتم. يسعد صباحك يا أذكار، وبتوجه تحية لكل المستمعين والمشاركين وطاقمنا، وتحية لخالة أم حمزة والأخ بشير. يسعد صباحك يا أذكار.
1: وأبو خالد حلصان معلق قائلا في البث المباشر: العطاء جميل والتكافل الاجتماعي أجمل، وقد لاحظنا كيف تم التحرك سريعا لإيواء النازحين، وهنا لابد من رسالة شكر لمحافظ المحافظة الذي قام بالنزول والتوجيه والمتابعة مع وحدة إيواء النازحين، إضافة إلى مبادرة شبابية وأهلية، ولكن كل هذا لا يكفي، لأن غياب دور الحكومة والقيادة السياسية، وأين دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية بتوجيه المنظمات الدولية لمساعدة هؤلاء النازحين؟ ويجب على وحدة شؤون النازحين عمل قاعدة بيانات حتى تصل المساعدات للجميع.
0: يسعد صباحك يا أبو خالد. هنا أمان الحامي: صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح وأمنيات تتحقق وراحة تدوم وسعادة تملأ رواحكم الطاهرة وابتسامة لا تزول، صباح الخير. أصبع على ديانا ويزيد وناصر وجميع المتصلات والمراسلات من أمان الحامي. يسعد صباحك يا أماني.
1: أنا انتهت لدي التعليقات.
0: وأم
1: هنا
0: وأم قاسم: مع كل صباح السعادة.

0: السعادة والطمأنينة وراحة البال والعفو والعافية آمين يا رب. أيضا يمكن أنا بروح أيضا الفيس اللي هنا أبو خالد، إذا ضمن أحدهم قلبا سيضمن مغفرتك، وإذا ضمن مغفرتك سيؤذيك بلا رحمة. أسعد الله صباحكم بالخير والسرور جميعا، ويا ربي أبو خالد نبعد علينا كل الأشخاص السيئين إن شاء الله. ونجيب يا يزيد أعطانا رسالة في الواتساب،
1: وأيضا نجيب عطانا هنا يصبح علينا برسالة يقول: صباح الخريف الجميل، الخريف ربيع ووقع في الحب، فأزهرت فيه الذكريات وتساقطت الأوراق كرسائل قديمة، وحين هبت نسائمه على القلب أيقظت حنينا ظننا نام إلى الأبد. نكتفي بقراءة هذه الرسالة وننتهي هنا صحيح؟
0: لا، ما زال لدي شكر باقسير، ونهديكم ورد الصباح ولعل عطره يحمل لك لكم شيئا من السعادة، ولعل الوزن تزرع في يومكم فرحا لا يذبر، فبعض القلوب لا يليق بها إلا الورد ولا تليق بها إلا الكلمات الجميلة. صباح الجمال والسعادة والأمل. ديانة يزيد ناصر، كافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحيتي لكم جميعا، وتحية طيبة لك يا شكري. وأعتقد أنه إحنا وصلنا للجميع. يسعد صباحك يا حنين مجددا، وفؤاد أبو خاطر وأم يزان وكل من رسل إلينا. إلى هنا تحديدا انتهت هذه الحلقة لهذا اليوم. نتمنى أن ما قدمنا ينال إعجابكم، وغدا أكيد حلقة جديدة في موعدنا الثابت عند 8:30 صباحا. إلى ذلك الحين كونوا بخير، وإلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

الله من ذي العيون من ذي الشفاه والنهد الله الله من

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين، ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه، اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينه، بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين، إذا أنتي ما أنتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين. إذا أنتي ما أنتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين. من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وأنا اللي كنت أحسبك قبل أدوس أرض المطار تجين، تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين، وأشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، وجيب أحلى من اللي بتحكينه واتركك تحكين، تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمنزينه، تزينها الصور ولا الصحيح ابن الحلال زوين، وأنا ماني بناقص عنه يوم إنك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على قول المثل ماني حلو لكن ماني شيء، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتف فرح ليلة فأنا تحت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموح، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتف فرح ليلة فأنا تحت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموحي، بس أجي وأظفر بشي تستحقينه، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه، لو أنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين، أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين، حالاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع مع عزتنا ولا عشق يذل اثنين، اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه، عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين، انا خايف ليطح الجمل تكثر سكاكينه، وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين، مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه، لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين، كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفاية من تفارقنا وأنا ما غمضت لي عين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حين ونمت أمس ورجع نفس المنام.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجدد التمسك بالجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة في العيد 64 لثورة 26 من سبتمبر. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الخنبشي يوجه بتوفير الاحتياجات العاجلة لمنفذ الوديعة وتحسين خدمات المسافرين. وزيرة الخارجية تؤكد أن وقف التصعيد الحوثي ودعم مؤسسات الدولة أساس الحلول الدائمة للنزوح في اليمن. أهلا بكم. نشرة الأخبار الرئيس. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، أكد فيها التمسك بمبادئ الثورة والجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. وفي كلمته دعا الرئيس العليمي أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتحاق بصفوف القوات المسلحة والأمن عبر القنوات الرسمية، مؤكدا أن الهدف يتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها ووصولا إلى العاصمة صنعاء. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. الرئيسان بحثا العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا وأعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي عن بالغ تقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الأخوية الثابتة إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية، مشيدا بالدور المحوري لجمهورية مصر العربية في دعم أمن واستقرار المنطقة وحماية الأمن القومي العربي وأمن البحر الأحمر والممرات المائية الدولية. وقدم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص تهانيه لرئيس مجلس القيادة والشعب اليمني بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، معربا عن تمنياته لليمن وشعبه الأمن والاستقرار، مؤكدا موقف جمهورية مصر العربية الثابت إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية ودعم أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه. وأكد الرئيسان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي التعميم رقم 12 لسنة 2026 بشأن تنفيذ قرار وزير النقل رقم 82 لسنة 2026 بتكليف الأخ حسين يحيى علي الكاف مديرا عاما لمطار سيئون الدولي. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي المدير العام لمنفذ الوديعة البري بالعمل على توفير الاحتياجات العاجلة للمنفذ وفي مقدمتها إنشاء استراحة ودورات مياه إلى جانب استكمال بقية الاحتياجات الخدمية اللازمة لخدمة المسافرين. وأكدت توجيهات المحافظ ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المنفذ باعتباره واجهة حضرموت وممرا حيويا للمسافرين بما يضمن توفير بيئة مناسبة تليق بهم وتعكس الصورة الحضارية للمحافظة. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي باوزير في نيويورك مع وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي العلاقات الأخوية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الدكتور العليمي بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بلادنا وسلطنة عمان، مستعرضا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن والتصعيد العسكري للميليشيات الحوثية وتداعياته على المواطنين ومؤسسات الدولة وما تمثله التهديدات للممرات المائية من مخاطر على أمن البحر الأحمر وباب المندب والملاحة والتجارة الدولية، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء تطورات في بلادنا والمنطقة وتعزيز التعاون.
أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة أن استمرار التصعيد الحوثي يفاقم أزمة النزوح في اليمن ويعرقل العودة الآمنة والمستدامة، مشددة على أهمية معالجة أسباب النزوح ودعم مؤسسات الدولة وقدراتها على الاستجابة بالتوازي مع تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحوار الرفيع المستوى حول الحلول الدائمة للنزوح وتعزيز الحلول الوطنية والشراكات الإقليمية والدولية المنعقد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأوضحت الوزيرة الزوبة أن الانتهاكات والاعتداءات الحوثية أجبرت ملايين المدنيين على مغادرة مناطقهم وعمقت معاناتهم الإنسانية والاقتصادية، متطرقة إلى الأعباء الإضافية التي يتحملها اليمن جراء استقباله لاجئين من القرن الأفريقي، مستعرضة جهود الحكومة لتوفير الحماية والخدمات الأساسية وتهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة والمستدامة. إلى ذلك أشادت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة بالمواقف الأخوية الثابتة للمملكة المغربية الشقيقة الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. جاء ذلك خلال لقائها على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والتطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي في مختلف المجالات. سيطرت القوات المسلحة على قمة جبل نومان وتبت دار الكافر في عملية خاطفة استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية المطلة على مديرية الوازعية غرب محافظة تعز. وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن القوات المشاركة في العملية من اللواء السادس درع الوطن وقوات العمالقة والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على الموقعين وسط فرار عناصر الميليشيات باتجاه مدينة الشقيراء مركز مديرية الوازعية، مشيرا إلى أن العملية تأتي ضمن التحركات العسكرية الرامية إلى تعزيز مواقع القوات المسلحة وتأمينها في جبهات غرب المحافظة. نظمت كلية الصيدلة بجامعة عدن باليوم العلمي الخامس تحت شعار بناء القدرات الصيدلانية الوطنية نحو صناعة دوائية محلية مستدامة، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للصيدلة الذي يصادف 25 من سبتمبر من كل عام. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العلمي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاعات المهنية لتطوير البحث العلمي ورفع جودة المخرجات الأكاديمية وربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل. بجانبه أوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح أن الوزارة دشنت الاستراتيجية الوطنية للصحة 2026-2030 التي يتضمن مكونها الأول الخدمات الصحية والدواء، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تفرض التوسع في توطين الصناعة الدوائية وتعزيز الإنتاج المحلي. انطلقت في العاصمة الألمانية برلين أعمال مؤتمر التعاون اليمني الألماني الذي نظمته سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بمشاركة رسمية وأكاديمية واسعة. استعرض وزير المياه والبيئة الدكتور توفيق الشرجبي في كلمته أبرز التحديات البيئية التي تواجه اليمن، مشيدا بالتعاون اليمني الألماني وبالدعم الألماني في مختلف المجالات، وأكد أن اليمن في هذه المرحلة الحساسة بحاجة إلى مزيد من التفاعل والدعم الدولي من أصدقائه وشركائه وفي مقدمتهم ألمانيا. بجانبها أكدت وزيرة الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة ريتا روتر اهتمام ألمانيا بمواصلة دعم اليمن، وأعلنت خلال المؤتمر عن حزمة جديدة من المساعدات الألمانية في المجال البيئي. بحث وزير الدولة المكلف بملفي النزوح والهجرة غير النظامية وليد الأبارة في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عبد الستار عيسوف سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتطوير الأطر المؤسسية والقانونية لحوكمة ملفي النزوح والهجرة غير النظامية. وتناول اللقاء أبرز تدخلات المنظمة في اليمن وجهودها في المجال الإنساني وبرامج جمع وتحليل بيانات النزوح، إلى جانب ملف الهجرة غير النظامية، حيث أكد وزير الدولة اهتمام الحكومة بملفي النزوح والهجرة غير النظامية، مشيرا إلى التوجه نحو مراجعة وتطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالنزوح وإعداد قانون شامل ينظم الملف بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية.
تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع الأعمال الجارية في استاد سيئون الأولمبي التي تنفذها مؤسسة الناصر ضمن جهود تطوير وتأهيل المنشأة الرياضية وتأهياتها لاحتضان مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية. واطلع وكيل المحافظة على مستوى سير الأعمال في عدد من المشاريع الجارية تنفيذها في الاستاد والتي تشمل أعمال الإنارة وتجهيز غرف الملابس وأعمال التعشيب وإصلاح وتأهيل المدرجات وشاشة العرض العملاقة، مشيدا بمستوى الأعمال المنفذة مؤكدا أهمية هذه المشاريع في تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية وإقامة المنافسات والفعاليات المختلفة. دشن وكيل حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري برنامج قادة الصحة الرقمية الذي تنظمه مؤسسة حضرموت للطب الاتصالي بالشراكة مع مؤسسة بندول للتنمية تحت إشراف مباشر من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. وخلال التدشين أكد الوكيل الجهوري مباركة ودعم السلطة المحلية لمثل هذه المبادرات والبرامج النوعية التي تواكب الثورة التكنولوجية في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي ركيزة أساسية تجويد الخدمات الطبية وتسهيل وصولها إلى مختلف مناطق ومديريات المحافظة. ويهدف برنامج قادة الصحة الرقمية إلى إعداد وتأهيل قادة وكوادر نوعية تمتلك المعرفة والمهارات المتقدمة لفهم أدوات وتقنيات الصحة الرقمية والتواصل الفعال حولها ونشر ثقافتها في المجتمع تزامنا مع تنامي الاعتماد العالمي والمحلي على الحلول والتطبيقات الرقمية في مجالات الرعاية الصحية. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجدد التمسك بالجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة في العيد 64 لثورة 26 من سبتمبر. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الخنبشي يوجه بتوفير الاحتياجات العاجلة لمنفذ الوديعة وتحسين خدمات المسافرين. وزيرة الخارجية تؤكد أن وقف التصعيد الحوثي ودعم مؤسسات الدولة أساس الحلول الدائمة للنزوح في اليمن. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: ما فيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من أولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه لا ظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجاه فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالأيام أو ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك أغلى واحدة في الدنيا، وإنه لو ضيعك مش هيقدر يعوضك تاني.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: أكبر كذبة الناس بتصدقها عن الحب إنك لما تلاقي الشخص الصح المشاكل هتختفي، والحقيقة إن المشاكل ما بتختفيش. الخناقات هتحصل، والضغوطات اللي من كل حتة هتحصل، والأيام الصعبة هتيجي. الفكرة في الشخص اللي لما الدنيا تيجي عليك تلاقيه واقف جنبك مش واقف ضدك، عشان في الآخر أي علاقة فيها مشاكل كده كده فيها مشاكل. مفيش علاقة في الدنيا دي مفيهاش مشاكل ومفيهاش خناقات ومفيهاش اختلافات، بس مش أي حد يستاهل إنك تعدي المشاكل دي معاه.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قتل ثلاثة منهم مراته ومنهم موكلته ومهندس كان موجود معاه. قتل صديقه، حفر له 3 متر تحت، دفن صديقه. حضرتك بتقول ما فيش حد فوق القانون، وانا بقول لك ما فيش جريمة كاملة. نصر الدين واحد محامي كويس جدا، جه من محافظة كفر الشيخ، وراجل دارس أصول دين، تخش على صفحته على التواصل الاجتماعي، راجل بيدقق الحرف، لو انت غلطان في همزة فوق همزة تحت، دقيق، ضليع في اللغة العربية زي ما بيقول نجيب الرحال،
2: يعني
1: ضليع في اللغة العربية، وهو محامي. ظن انه مهارته وشجاعته انه هو يقدر يعمل ما يسمى الجريمة الكاملة. نصر الدين السيد ده سفاح المعمورة، سفاح المعمورة اللي كان بين العصفرة والمعمورة، قتل 3 منهم مراته ومنهم موكلته ومهندس كان موجود معاه في شقتين، شقة في شارع 7 من شارع 45 في منطقة العصفرة، وشقة تاني. عمل ايه نصر الدين؟ راجل برغم كل اللي بقول لك عليه، انت تحس انه عنده انفصام في الشخصية، حتى المحكمة لما راحت ودته مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، المستشفى ردت عليه قالت لهم ده عاقل ومدرك وعارف بيعمل ايه، رجعوه تاني، ده مش مجنون. الراجل ده اتجوز واحدة، بعد ما اتجوز هذه السيدة حصلت خلافات فيما بينهم، راح قتلها، كان بياخد الشقق دور أرضي، قتل الست دي وراح حافر في الأرض ودفنها. موكلته ست كبيرة من الجيزة معاها أرصدة في البنوك، خدها احتجزها قتلها بعد ما عرف الأرقام السرية بتاعت الحسابات، جنب أختها،
2: جنب المدام عنده،
1: جنب المدام عنده، حطها في تابوت. دي دفنها، بس دي كانت يبدو ان هي كانت عزيزة عليه، فحطها في تابوت وقعد جنبيها.
2: لا، دي فلوسها عزيزة عليه.
1: قعد جنبيها 3-4 أيام، وبعد كده راح منزلها جنب أختها تحت، بلط وساب الشقة، راح للشقة التانية وارتكب الجريمة التالتة اللي هي خاصة بمهندس. كان معاه قضية ومعاه عقارات وممتلكات، هو كان اختلفوا على الأتعاب، فقتل الراجل بموجبه مضى على العقارات والممتلكات الخاصة. في الأول أجبره فترة الاحتجاز أنه يكلم أسرته في التمويه، يعني عشان أقول لك أنه ما فيش جريمة كاملة
2: وما فيش مجرم ذكي.
1: يكلم أسرته ويقول لهم أنا هتجوز واحدة أجنبية، أنا تعرفت على واحدة أجنبية في البحر الأحمر، وهتجوز، هبيع ممتلكاتي وهتجوز وهسافر معها. الكلام ده قعد 3 سنين.
2: ثلاث سنين
1: يبعت رسائل من موبايله، انتوا ازيكم عاملين ايه. اللي وقعته ان هو بيسأل على اخوه ميت من 7 سنين.
2: فشكوا هنا بقى،
1: بيسأل على اخوه، الراجل بيبعت لي تليفون من تليفونه، اخويا عامل ايه. فشكوا، راحوا قدموا بلاغ. لما بدأت اول جثة بدأت ازاي؟ بدأت من سهرة حمراء. الراجل عمل 3 جرائم في شقتين، دفن الراجل في الشقة والستين في الشقة. حظه المنيل لما هو رجع الشقة ومعاه بنت من اياهم، قاعدين سهرانين، البنت دخلت الأوضة لقيت الدنيا مش مترتبة، فنبشت، اكتشفت انه في جثتين تحت، صوتت. الأهالي نزلوا شموا الريحة اللي مش لطيفة، بدأوا يبلغوا، الأجهزة جات افحط، طلعوا جثتين. بدأت الأجهزة الأمنية تفحص بلغات التغيب، طلعوا الجثة التانية من الشقة اللي هو كان موجود فيه. عدد جرائمه 3 جرائم. قدام قصة استمرت معانا 4 سنين. الرجل ده لو هو ذكي، والقصة الغلطة اللي هو ما عملهاش في الرسالة، والناس ما شكتش بتاعت الجيزة في اختفاء أختهم وعاملين بلغات، لا كان ممكن يفلت. لكن الأجهزة الأمنية جابت المتهم، طلعت الجسامين وحكمة المتهم، الجلسات الأولى انتهت بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي، المفتي بعت رأيه، المحكمة اديته حكم بالإعدام. ليه مدة قانونية زي ما قلنا؟
2: 60 يوم.
1: الـ60 يوم عشان يعمل نقض، يعمل نقض في الحكم، لا يروح قدام محكمة الجنايات المستأنفة دلوقتي الدائرة الثانية، ولو المحكمة دي اديته نفس الحكم يروح محكمة النقض، وفي هذه الحالة تبقى محكمة النقض محكمة موضوع. الشيء بالشيء يذكر في قصة دي نحطها على جنب، قصة متشابهة تماما مع سفاح الجيزة. سفاح الجيزة ده اللي اتعمل عليه أكتر من عمل درامي، الرجل ده كان أكثر ذكاء، اللي اسمه فراج ده كان هو وصاحب عمره ماشيين مع بعض، بيدرسوا مع بعض وتعلموا مع بعض وكل حاجة. الراجل التاني سافر السعودية، ومن ثقته في صديقه بدأ يبعت له فلوس، يبعت لفراج فلوس، اشتري لي شقة يا فراج، حاضر، اشتري لي عقارات يا فراج، حاضر. رجع الراجل بعد 7 سنين، فين الشقة يا فراج؟ قال انا معايا المكتبة دي والشقة اهي، بس انا انت عشان ما كنتش موجود فكتبتهم باسمي، بكرة بالليل نتعشى مع بعض وارجع لك كل حاجة. الراجل رايح لصديقه في بيت في الدور الارضي، قتل صديقه، حفر له 3 متر تحت، دفن صديقه، جريمة زي الفل في احد الاماكن في منطقة بولاق الدكر.
2: افتكر كده ان الموضوع انتهى.
1: انتهى بالنسبة له. هو ما انتهاش.
2: عند
1: وبدأ يخطط. خد الرقم القومي الخاص بي والكرنهات بتاعته، وتحول هو نفس الشخص اللي مدفون بقاله 3 سنين. قبل وقعة فراج كان متجوز واحدة، اختلف معاها فقتلها وحطها في شقة مجاورة، ارتبط بأخت اللي قتلها، وأقنع والدها إنه بنته سرقت منه 250,000 جنيه، بل خد والدها وراح لإسم الشرطة يقول له إن مراتي سرقت مني 250,000 جنيه وهربت، وهو قتلها وارتبط بأختها وقتل أختها ودفنها جنبيها في نفس القصة. فبقى عندنا شقتين فيهم 3 جثث. وبعد كده سافر لإسكندرية، ارتبط بواحدة مهندسة وقتلها ودفنها في مخزن في الإسكندرية. ثم تيجي سقوط هذا المتهم منين؟ أسرة الراجل اللي اختفى أول واحد بيدوروا عليه، فاللي بيدور بيحط صورة هنا، بيحط صورة هنا، بيعمل هم وبيلفوا على أقسام. واحد أمين شرطة كان نازل أجازة فبيسألوا على الراجل ده، قال لهم ده ابنكم؟ لا. قال له ده ابنكم ده محبوس على ذمة قضية في سجن الحضر، محبوس على ذمة قضية في سجن الحضر، عمل مشكلة في الإسكندرية مع أهل مراته، أهل مراته عرفوا أنه هو مزور فراحوا حبسين. راحوا
2: أهل مراته الأخير
1: راحوا استصدروا إذن من النيابة العامة أن هم رايحين يزوروا مين؟ أخوه. لما راحوا في سجن الحضرة كانت المفاجأة أنه ده فراج اللي عمل الجريمة، وظن أن هي جريمة كاملة. بدأت الأجهزة الأمنية تشتغل، طلعنا 4 جثث، طلعنا القصة، اتحل المحاكمة، اتحكم عليه بالإعدام، وإحنا بنقول أنه مفيش حاجة اسمها الجريمة
2: كاملة، ومفيش مجرم ذكي، ومفيش مجرم حد فوق القانون،
1: مفيش مجرم من غلطة واحدة.
2: أستاذ يوسف البدري طورتنا،
1: شكرا لي.
2: عندك كم من المعلومات، انت بتدينا معلومات من داخل دفتر الاحوال، قضيت سريعه والبول.
1: شكرا لحضرتك.
2: زي ما احنا قلنا كده في بدايه الحلقه، الاستاذ يسري البدري اسم لوحده علم تحقيقات، كافه الاحداث اللي بتكون موجوده، كافه الابديت اللي موجود، كل التفاصيل دي اكيد لها كواليس، كل الكواليس دي كانت موجوده مع ضيفنا، وان شاء الله لينا استكمال تاني في حلقات اخرى باذنك انت يا رب
1: باذن الله.
2: وبنقول لكم في نهايه الحلقه ياما في الجراب يحاول.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. فهذين الحديثين أو هذان الحديثان فيهما فضل سورة البقرة وآخر

0: هذه السورة، لأن سورة البقرة في الحقيقة تبين لنا الصراط المستقيم الذي نسير عليه ونصل من خلاله إلى ربنا جل وعلا. في سورة الفاتحة ندعو الله تعالى، نقول اهدنا الصراط المستقيم، فكأن سائلا يسأل ما هذا الصراط المستقيم، فجاء سورة البقرة تبين هذا الصراط المستقيم. سورة البقرة هي سورة إيمان وسورة إسلام واستسلام لله جل وعلا، وهذا هو الدين. عندما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وسأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام ثم عن الإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو الدين. ولذلك تجد سورة البقرة افتتحت بقاعدة الإيمان، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب، هذه قاعدة الإيمان، الإيمان بالغيب. ثم الاستسلام في الظاهر، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، كل إيمان ويقين. ثم بين الله تعالى صفات الكافرين الذين لا يؤمنون.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذين يكذبون في إيمانهم، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وهكذا السورة تحثنا على الإيمان، فيها أصول الإيمان، وتحثنا على الاستسلام، لأن الإيمان الصادق هو الذي يثمر الاستسلام لله جل وعلا. ومن هنا سميت بسورة البقرة، لأن قصة البقرة ماذا فيها؟ فيها أن بني إسرائيل لم يستسلموا لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، تعنتوا على نبيهم وتعنتوا على أمر الله، قال اذبحوا بقرة، قال تتخذون هزوا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، تعنتا وتكبرا، لا يريدون أن ينقادوا لأمر الله. فهذه القصة فيها تحذير للمسلمين من عدم الاستسلام لله جل وعلا. ولذلك السورة كلها سميت بسورة البقرة، لأن المقصود الأعظم من هذه السورة الاستسلام لله جل وعلا. فهذا الإيمان الصادق يثمر الاستسلام لله جل وعلا، هذه حقيقة الإيمان والإسلام. ولذلك تأمل لما ذكر الله تعالى قصة إبراهيم في هذه السورة، ذكر في هذه القصة استسلامه لله جل وعلا، ذكر بناء البيت الذي هو معلم التوحيد والإسلام على وجه الأرض. ثم تأمل كيف يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إذ قال له ربه

موجز لأهم الأنباء من راديو عدن الغد، أهلا بكم. وجهت وزارة الأوقاف والإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن مدراء مكاتبها في المحافظات المحررة والعلماء والخطباء والمرشدين والدعاة إلى الاستجابة الفورية لدعوة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بشأن التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة والأمن. اختتمت كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عدن يومي 23 و24 من سبتمبر من العام 2026 المناقشات النهائية لمشاريع تخرج طلبتها في تخصصات علوم الحاسوب، نظم المعلومات، وهندسة الشبكات في تجربة أكاديمية جسدت حصيلة سنوات من الدراسة والتدريب.

عربيا ودوليا، أكد جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون الدول الخليج وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا مع السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى أن نتائج التفاهمات بين أكبر اقتصادين في العالم سيكون لها تأثيرا يتجاوز البلدين إلى الاقتصاد العالمي، بمثل ذلك روسيا. في الشأن الاقتصادي، تراجعت أسعار النفط بنحو 2% عند التسوية وسط آمال متزايدة في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وحديثا عن احتمال فرض الولايات المتحدة حظرا على صادرات الديزل. أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن صادرة عن شركة كيبلر أن تدفقات النفط الخام التي خرجت من مضيق هرمز بلغت حوالي 33.7 مليون برميل منذ اليوم الأحد، مما يشير إلى أن الصادرات تسير بوتيرة قريبة من مستويات الأسبوع السابق. وفي الشأن الرياضي، عادت نغمة التهديد بالرحيل عن الدوري الإسباني لتطفو على السطح داخل أروقة ريال مدريد عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد أثناء احتفاله بتسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده في مرمى مضيفه منتخب النمسا ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم. ختام الموجز الإخباري، كنت معكم أنا يزيد سيف من راديو عدن الغد. لمزيد من الأخبار زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. تحياتي.

أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا في آخر الآيات إلها واحدا ونحن له مسلمون، تكرر ذكر الإسلام كثيرا. ولذلك سورة البقرة فيها دعوة اليهود للإسلام، والآل عمران فيها دعوة النصارى. لماذا؟ لأن اليهود يعلمون الحق، يعرفون كما يعرفون أبناءهم، لكن لا يستسلمون، يعاندون ويتبعون أهواءهم. فناسب أن يكون في سورة البقرة دعوة المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا صراط الإيمان والاستسلام لله، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الذين يعلمون الحق لكن لا يستسلمون، فجاءت دعوتهم في سورة البقرة. ولا الضالين، النصارى الذين عندهم ضلال وجهل وشبهات، فجاءت دعوتهم في سورة آل عمران. وسورة البقرة فيها الحث على الاستسلام وبيان شرائع الإسلام، فيها الصلاة، فيها الصدقات. وركزت سورة البقرة على آيات الصدقة، حثت كثيرا على الصدقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إلى آخر الآيات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان، الصدقة برهان على الإيمان الصادق. وعرفنا سورة البقرة سورة إيمان، لأن الذي يتصدق ويبذل ماله هذا يدل على أن الدنيا خرجت من قلبه، على أن في قلبه إيمان صادق بالله جل وعلا وباليوم الآخر، وأنه يعلم أنه عندما ينفق ماله هذا المال سيجد ثوابه عند الله يوم القيامة لقوة يقينه وتصديقه. فالصدقة برهان على صدق إيمان العبد، لأن حب المال من أكبر العوائق في طريق الإيمان والعبودية، وتحبون المال حبا جما. وفيها الصيام، فيها الحج، فيها القصاص، فيها أيضا يعني موضوع الزواج وعشرة النساء والحلف والإيلاء.

0: وأيضا الطلاق والعدة والرضاعة وعدة المتوفى عنها زوجها والجهاد والمعاملات، تحذير من الربا، آية الدين، فكادت أن تحيط بشرائع الإسلام، ولذلك تسمى بسنام القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، والسنام هو أعلى شيء في الجمل، يميز الجمل، وهكذا الذي يميز القرآن هذه السورة، سورة البقرة، وكأنها خلاصة القرآن. ثم تأمل كيف تختم سورة البقرة بهاتين الآيتين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كما فرق اليهود، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا الاستسلام في إيمان، ذكر الله أركان الإيمان ثم الإسلام، وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا الاستسلام لله: غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن سورة البقرة بيّنت شرائع الإسلام بأجمل صورة، وهي صورة اليسر والسهولة. فعندما تقرأ سورة البقرة في كل حكم من أحكامها تجد التخفيف والرحمة. لما ذكر الله تعالى القصاص قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يعني ممكن إذا تنازل أولياء المقتول عن قتل القاتل، رأوا أنه تاب إلى الله وحسنت توبته وأرادوا أن يعفوا عنه، فهذا جائز في شريعة الإسلام، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. لما جاء إلى آية الصيام قال: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تأمل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، تتاجر جائز. وهكذا في كل تشريعات هذه السورة بنيت على التخفيف والتيسير، لأن هذا يدعو المسلم إلى الاستسلام لله، وهذه حقيقة دين الإسلام، لأن دين رحمة ويسر. فناسب أن تختم السورة بخلاصة الإسلام: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، على اليهود وحرم عليهم الطيبات لأنهم شددوا على أنفسهم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا كله من رحمة الله تعالى بنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أمل، فأولها هداية وآخرها خلافة، أولها هدى للمتقين، فالذي يقوم بهذا الهدى بهذا الكتاب الذي لا ريب فيه يحقق الإيمان الصادق المثمر للاستسلام ويسير على شرائع الإسلام، الله تعالى يتولاه وينصره ويستخلفه في الأرض: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن ماذا بقي؟ هذه حقيقة الدين، ولذلك كانت سورة عظيمة حقا، كانت حجة للعبد يوم القيامة، هي سورة آل عمران التي تدفع الشبهات. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحب يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين، سورة البقرة وآل عمران. الشيء الأزهر يعني المنير الذي فيه نور، وهكذا سورة البقرة أنارت الطريق للمسلم، بيّنت له شرائع الإسلام وطريق الإيمان، طريق العزة والتمكين والنصر على الكافرين بتحقيق التقوى التي هي الإيمان والاستسلام لله والسير على شرائع الإسلام. فأنارت الطريق. وقال اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبها. فهكذا تأتي سورة البقرة والعمران. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. يعني حقا اشتملت على الإيمان الذي هو حقيقة درجتك عند الله تعالى بإيمانك بتقواك. وسورة البقرة تحقق للمسلم الإيمان والتقوى أن تجعله يستسلم لله جل وعلا. فأخذوها بركة. قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يعني السحرة. لأن أشد شيء على الشيطان وأعوان الشيطان من السحرة التوحيد والاستسلام لله جل وعلا. هذا أشد شيء. ولذلك الآن نفهم لماذا الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. إن هي سورة استسلام لله. وهذا هو التوحيد. توحيد ما معنى؟ أن تستسلم لله فتعبده وحده جل وعلا بتحقيق تقواه وطاعته وامتثال أوامره ترك نواهيه، وأن يكون عندك الإيمان الصادق الذي يثمر لك هذا الاستسلام. هذا أشد شيء على الشيطان. لذلك جميل بالمسلم عندما يقرأ سورة البقرة كلما يقرأ هذه السورة يزداد رسوخا في الإيمان ويزداد استسلاما لله جل وعلا، وأنه يدخل في هذا الدين كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كما قال الله في هذه السورة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فيسير على دين الإسلام ويستسلم لله هذا يجعل الشيطان بعيدا عنه، لا تستطيعها البطلة. لذلك ينصح من ابتلي بالسحر أن يكرر قراءة سورة البقرة بقدر استطاعته فيشعر بكمال استسلام لله، وهذا أقوى سلاح للمسلم عندما يستسلم لله جل وعلا، يفوض أمره إلى الله، يكون عنده قوة إيمان، بهذا ينتصر على الكافرين والشياطين. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه شر الشياطين وكل الشرور. لأن هذا أشد ما يكون على الشيطان. وتأمل كيف ناسب أن يختم المسلم ليلته بإيمانه بالله جل وعلا، يجدد إيمانه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ثم الاستسلام وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مهما استسلمت لا بد أن تزل، لا بد أن تقصر فتستغفر الله، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أيضا تتذكر نعمة الله تعالى عليك بهذا الدين، دين اليسر والرحمة والسهولة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآيات، وطلب العفو والمغفرة والرحمة. هذا أنسب ما يكون لختام اليوم والليلة. يقرأ المسلم هذه الآيات حقا كفتاه، حتى قيل كفتاه من قيام الليل، لأن بهذا الإيمان والاستسلام لله تعالى يعني حقق المقصود من العبادة. المقصود من العبادة ومن القيام ومن الصلاة هو كمال الاستسلام لله واليقين بالله. وكأنه إذا قرأ هاتين الآيتين من قلبه حقا كأنه وهو في نومه مستسلم لربه جل وعلا كفتاه. فما أعظمها من آيات. ولهذا سيأتي معنا الحديث النووي ذكره في آخر الباب، يعني كيف نزلت آخر البقرة، نزلت مع الفاتحة، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا من السماء قال له جبريل هذا ملك، قال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. شيء عظيم. فما أجدر المسلم أن يقبل على قراءة البقرة وتدبر معانيها، وأن لا يترك قراءة هاتين الآيتين قبل أن ينام. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة عائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فن،

0: غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيع تمويل الأصغر. بنك كل الناس.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. عظم الأمر عليهم، ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. نسمع بهذا البيتين المشهورين وقد لا نعلم من هو قائلها، إنها للشاعر السوداني مرهف الحس إدريس جمع. يقال إن الشاعر فقد عقله في آخر أيامه ودخل مستشفى المجانين، وأراد أهله أن يعالجوه بالخارج. وفي المطار رأى امرأة جميلة برفقة زوجها، فأطال النظر إليها والزوج يحاول أن يمنعه، فأنشد يقول: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذا نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى. دنياي أنت وفرحتي ومن الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. وعندما سمعها الأديب عباس محمود العقاد رحمه الله سأل عن قائلها، فقالوا له إنه الشاعر السوداني إدريس جمع، وهو الآن في مستشفى المجانين. قال: هذا مكانه، لأن هذا الكلام لا يستطيعه ذو الفكر. وعندما ذهبوا بإدريس جمع إلى لندن للعلاج أعجب بعيون الممرضة وأطال النظر في عينيها، فأخبرت مدير المستشفى بذلك، فأمرها أن تلبس نظارات سوداء، ففعلت. وعندما جاءته نظر إليها جماع وأنشد: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتار. وعندما ترجم البيت للممرضة بكت. وصنف هذا البيت أبلغ بيت شعر في الغزل في العصر الحديث.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,407.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
3: الآن استراحة الظهيرة

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: احسن الاشياء في الكليه امام نادي رباط الشرق.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

موجز لأهم الأنباء من راديو عدن الغد، أهلا بكم. وجهت وزارة الأوقاف والإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن مدراء مكاتبها في المحافظات المحررة والعلماء والخطباء والمرشدين والدعاة إلى الاستجابة الفورية لدعوة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بشأن التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة والأمن. اختتمت كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عدن يومي 23 و24 من سبتمبر من العام 2026 المناقشات النهائية لمشاريع تخرج طلبتها في تخصصات علوم الحاسوب، نظم المعلومات، وهندسة الشبكات في تجربة أكاديمية جسدت حصيلة سنوات من الدراسة والتدريب. عربيا ودوليا، أكد جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون الدول الخليج وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا مع السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى أن نتائج التفاهمات بين أكبر اقتصادين في العالم سيكون لها تأثيرا يتجاوز البلدين إلى الاقتصاد العالمي، بمثل ذلك روسيا. في الشأن الاقتصادي، تراجعت أسعار النفط بنحو 2% عند التسوية وسط آمال متزايدة في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وحديثا عن احتمال فرض الولايات المتحدة حظرا على صادرات الديزل. أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن صادرة عن شركة كيبلر أن تدفقات النفط الخام التي خرجت من مضيق هرمز بلغت حوالي 33.7 مليون برميل منذ اليوم الأحد، مما يشير إلى أن الصادرات تسير بوتيرة قريبة من مستويات الأسبوع السابق. وفي الشأن الرياضي، عادت نغمة التهديد بالرحيل عن الدوري الإسباني لتطفو على السطح داخل أروقة ريال مدريد عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 2-1 في ديربي العاصمة الإسبانية يوم الأحد الماضي. تلقى اللاعب الإسرائيلي سيد أبو فرخي بطاقة حمراء بسبب طريقة احتفاله بتسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده في مرمى مضيفه منتخب النمسا ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم. ختام الموجز الإخباري، كنت معكم أنا يزيد سيف من راديو عدن الغد. لمزيد من الأخبار زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. تحياتي.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: هذا الذي أراده ربنا من خلقه، أن يعبدوه على وجه الإخلاص. الإخلاص أن تعبد الله، أن يكون داعية العبادة واحدا، أن يكون الباعث لك على عبادة ربك داعية واحدة، ليس يصدر منك الفعل دواع متعددة. لماذا يا فلان تعطي تتصدق مثلا على هؤلاء؟ لأن ربي سبحانه يرضى مني أن أصنع. داعية واحدة، إذا تعددت الدواعي فقد الإخلاص. وهذا الذي أمرنا.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: به ربنا كما تفضلت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قل الله أعبد مخلصا له ديني. أمر ربنا سبحانه أن نعبده على وجه الإخلاص، والإخلاص عجيب، الإخلاص يصنع العجائب يا شيخ مشاري،
3: سبحان الله
2: يصنع العجائب، وفقده أيضا يبدو به لصاحبه من الله ما لم يكن يحتسب، فقد الإخلاص. روى الترمذي عن أبي هريرة، وهذا الحديث أصله في مسلم، روى الترمذي عن شفي الأصبحي، هذا أحد التابعين من أهل مصر، جاء المدينة يسأل عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أبا هريرة فأتاه وسأله أن يحدثه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وعقله، فأجابه أبو هريرة إلى ذلك، قال وسأحدثك حديثا سمعته حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، ليس معنا ليس فيه إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معنا ثالث. فحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا كان يوم القيامة نزل ربنا سبحانه للقضاء بين الناس وترى كل أمة جافية، فأول من يدعى بهم ثلاثة: رجل جمع القرآن، ورجل كثير المال، ورجل قتل في سبيل الله. فيقول ربنا سبحانه لهذا الذي جمع القرآن يقرره نعمته: ألم أعطيك، لأن هذا الحديث روي بألفاظ متعددة، أنا اخترت رواية الترمذي لغرض في آخر الحديث. فيقرره ربنا سبحانه بنعمته عليه وأني أعطيتك القرآن وعلمتك، فماذا عملت في هذه النعمة؟ فيقول هذاك: يا ربي أنا قرأت القرآن فيك وأقرأته فيك، يعني قرأته لأجلك في سبيلك وعلمته أيضا في سبيلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله: لكنك فعلت ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار.
3: نسأل الله.
2: هذا الذي أنت قرأت القرآن فيه، أنت قرأت القرآن في سبيلي، أنت قرأت القرآن ليقال هو قارئ وأقرأته ليقال هو قارئ قد قيل، لم يكن الداعي لك لأن تقرأ وتقرئ هو أنا، هو رب، هو الرب سبحانه، ليس هذا الداعي الذي بعثك على الفعل، الذي بعثك على الفعل هو تلك النغمة الجميلة العذبة التي كنت تستحليها عندما تدخل أذنك تمر فيقال هو قارئ هو قارئ، اسحبوا في النار، سأل الله العافية. ثم يؤتى بالثاني، هذا الغني، فيعرفه ربه نعمه فيعرفها: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فيقر: فماذا عملت في هذه في هذه النعمة؟ فيقول: أي ربي، ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك، تحب أن ينفق على الأرامل صنعت، تحب أن ينفق على الأيتام صنعت، تحب أن ينفق على طلبة العلم صنعت، تحب أن ينفق على كذا صنعت، تحب أن، ما تركت سبيلا إلا أنفقت فيه لك. هذا موضوع الكذب.
3: نعم.
2: فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت. هم لا يكذبونه في أنه أنفق، هو أنفق، الناس تشهدوا على أنه أنفق، لكن موضوع التكذيب هو لك،
3: والكذب أصل النفاق.
2: فقال فتقول فيقول ربنا سبحانه له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. سأل الله العافية. ثم يدعى بالثالث الذي قتل في سبيل الله، فيعرفه ربه نعمه فيعرفها، ثم يقول ماذا صنعت فيها؟ فيما قتلت. فيقول ذاك له أمرت بالجهاد في سبيلك فجاهدت حتى قتلت. فيقال فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، ولكن فعلت ليقال هو جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. قال أبو هريرة فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي وقال يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. سأل الله العافية. شوفي الأصبحي هذا دخل على معاوية لما كان خليفة فحدثه بهذا الحديث، فقال معاوية صنع بهؤلاء، هذا الذي ذكرته، بهؤلاء جميع القرآن والمنفق في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله صنع بهم هذا، فكيف يصنع بغيرهم؟ ثم بكى بكاء شديدا حتى كاد يغمى عليه، فلما أفاق من بكائه قال صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا أي بعمل الآخرة، وزينة الحياة الدنيا بعمل الآخرة، عمل الآخرة تطلب به الآخرة لا تطلب به الحياة الدنيا وزينتها، لكن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحابط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سأل الله العافية. فهذا فقد الإخلاص. ما الذي فقدوه؟ هؤلاء في على المراتب يا شيخ مسعود خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول ابن مسعود هذا الحديث هو الذي أقعدني في مكاني هذا 40 سنة يقرأ القرآن ويقرئه، 40 سنة خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا خير المراتب. هذا الجواد الذي ينفق، إذا كان ربنا سبحانه يثمر الصدقة التي هي مثل التمرة، شق تمرة يربيها سبحانه للمتصدق الذي يريد بها وجهه حتى تصير كجبل أحد يوم القيامة، فما ظنك بالذي ينفق مثل جبل أحد في الدنيا وهو يريد به وجه الله بأفضل المنازل؟ والذي قتل في سبيل الله هذا لا نعرفه في عقيدة المسلمين خيرا من من استشهد في سبيل الله مقبلا غير مدبر يريد بذلك وجه الله، لكن انظر هؤلاء ما فقدوا إلى الإخلاص. وكما أن الإخلاص ينجي في الآخرة ينجي في الدنيا أيضا. حديث المعروف حديث الغار الذي انطبق على الثلاثة، هذا كثير من الناس تسمعه تظن أن في هذا الزمن لا يمكن أن يقع على لواحد منا مثل ذلك. ثلاثة في من كان قبلنا خرجوا في حاجة فنزل مطر فأواهم المطر، أواهم إلى غار في جبل فسقطت صخرة على فم الغار فسدت، حاولوا جهدهم، يعني أتصور سيدفعون سيصيحون سيحفرون تحت الصخرة في جوانبها، يعني هذا للاضطرار في أجلى صوره، تألق للاضطرار هنا.
3: سبحان
2: قال بعضهم لبعض اعلموا والله إنه لا ينجيكم إلا الصدق. سقط الحجر وعفى الأثر لأنه مطر، والمطر هذا سيعفي الأثر سيذهبه، حتى لو خرج أهلهم لما يفتقدونهم يخرجون للبحث عنهم فيقتصون أثرهم، المطر يذهب الأثر. فلذلك يقولون سقط الحجر وعفى الأثر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فانظروا أعمالا عملتموها خالصة لله ادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنا. لا الله يستر يقع مثل هذا، إذا إذا إذا عدم الغار في جبل لا يعدم البير في فلات من الأرض، ويسقط الإنسان لا يموت في ذلك البير ولا يعرف به أحد، حتى البير لا يعرفون أن في ذلك المنطقة بير يوجد، ويخرج هاتفه ما في شبكة أصلا ماذا يفعل؟ يصيح يدعو إلى أن تنقطع حبل صوته، لا يسمعه إلا الله. فمثل هذا ممكن يقع. طيب ماذا فعلوا؟ كل واحد يبحث العمل الذي يرى فيه رجاء الإخلاص. فذاك يقول الأول معروف، يقول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت أغبق عليهما، يعني يخرج بسرحه ومواشيه، وإذا رجع حلب ذلك وأتى به إلى أبويه الشيخين الكبيرين فيسقيهما قبل أن يسقي بنيه وأهله. ثم إنه يوما نأى به الشجرة فرجع، فلما حلب كما كان يصنع كل ليلة جاء إلى أبويه فوجدهما قد ناما، فمكث ممسكا القعب عند رأسي أبويه يكره أن يوقظهما ويكره أن يسقي بنيه قبلهما، وبنوه عند قدمه يتضاغون من الجوع يتصايحون من الجوع، ومكث هكذا واقفا إلى أن أصبح فاستيقظا فشرب شرابهما. هذه غريبة. هذه يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. تتحرك الصخرة يا شيخ مشاري،
3: سبحان الله،
2: تتحرك الصخرة. تدري ما معنى تحرك الصخرة في ذلك الوقت؟ هل لأنه هو اشترط على ربه، يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. تتحرك الصخرة معناها ربه يجيبه يقول نعم أنا أعلم أنك فعلت هذا ليجي. كيف يكون إحساس هذا المرء عندما يأتيه الجواب من ربه في تلك اللحظة يخبره نعم ما صنعته علمت أنك فعلته ابتغاء وجهي؟ فحركت الصخرة، يرون السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. جاء الثاني، اللهم إنه كان لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وكنت أراودها عن نفسها وكانت تتمنع، إلى أن جاءتها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 50 و100 دينار على أن تمكنني من نفسها، فلما قعدت ففعلت المسكينة لأجل الحاجة، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأتي قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وأنا أشد حبا لها وتركت المال الذي أعطيت لها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. تحركت الصخرة. يا شيخ مشاري هذا أعجب من الأول. تدري لماذا؟ هذا كان فاجرا جلس بين رجليها وهو من أفسق الفساق، لأنه يراودها عن عضة الجوع، ينالها يفض الخاتم بسبب عض الجوع الذي عضها، يجلس بين رجليها فاجرا، يقوم من عندها وليا من أولياء الله يدعو الله يقول إن كنت تعلم، والله يبين له أنه فعلا صنع ذلك مخلصا مبتغيا وجه الله.
3: الله أكبر.
2: ثم جاء الثالث، اللهم إني كنت استأجرت أجراء فعملوا العمل وأعطيت كل أجر أجره إلا واحدا استقل ذلك الذي له وذهب فثمر ذلك الأجر حتى صار منه الإبيل والبقر والغنم والعبيد ثم جاء بعد حين قال يا فلان يا عبد الله اتق الله وأدي إلي حقي. قال فقلت له كل ما ترى هناك من حقك. قال يا عبد الله اتق الله لا تستهزئ بي. يعني فارق الأصل في في في في في الأجر أنه فارق أرز، شيء من أرز، تتقل لي البقر والإبيل والغنم والعبيد كلهم. قال أما إني لا أستهزئ بك. قال فذهب إلى ذلك الذي ثمره له فاستاقه كله، يعني كان مفرغ، لو تركت عبدا وإبلا وبقرا شكرا لهذا الذي ثمر لك، فاستاقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فتحركت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا ما يفعله الإخلاص في الدنيا يا شيخ مشاري، كما يفعله كما ذكرت لك ما يفعله بأصحابه في الآخرة. يا شيخ مشاري أنا أتساءل، لو وقع لي، نسأل الله العافية، نحن نسأل ربنا سبحانه العافية، لكن لو وقع لأحدنا مثل هذا ووقع في مثل هذه الضائقة التي أيقن أنه لا يخرجه منها إلا ربه، وتذكر أنه سمع مرة حديث هؤلاء الثلاثة وأنهم دعوا الله بأخلاص أعمالهم فأنقذهم ربهم، فأراد هو أن يبحث أيضا عن عمل أخلص لله فيه، أنا أتساءل هل نجد أم لا نجد؟
3: الله المستعان.
2: لأن في ذلك الوقت لا نكذب أنفسنا يا شيخ مشاري.
3: نعم.
2: إحنا الناس نتزين لهم ونتجمل لهم ونظهر سمت المخلصين وجزاك الله خير وكذا، هذا كنت في ذلك الوقت تنصح نفسك وتعلم ما عملته ابتغاء الله وحده مخلصا، وما عملته وفي نفس الوقت في أشياء أخرى تدخل، سأل الله العافية.
3: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم أحسن نياتنا وأعمالنا وأحسن ختامنا، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ، جزاك الله خير.

0: هاجرني.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

فكم قبلة فيه غبنا بها على سحرها قد غفت شفتايا. فكم قبلة فيه غبنا بها على سحرها قد غفت شفتايا. وكم أمي

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: خلص اليوم على البعوض. كم أعاني من البعوض.
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء. يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة. بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً على أثير راديو عدن الغد 89.9959.

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله متابعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بين الناس. دائما نحن وخصوصا نحن في بداية أسبوع جديد نلقاكم بالتأكيد بكل محبة وبكل شوق، ودائما دائما في برنامج بين الناس نطرح قضايانا وهمومنا ونحاول من خلاله أن نتلمس على الحلول وعلى المعالجات، وذلك بالطبع معكم بالتأكيد. كما لا تنسوا أننا نأخذكم في جولة خاطفة وطريفة إلى عالم السوشيال ميديا وكل ما تحتويه من غرائب ومن عجائب. وقبل البدء كالمعتاد دعوني أن أرحب بالجندي المجهول من خلف الكواليس، مخرجنا الرائع عاصم الحكيم، ومن التقديم دينا المدني. يسعد مساك دينا.
1: ومساك أسعد عزيزتي خديجة. وحقيقة يعني كل ما ذكرتي في بين الناس نحن نقوم به، وكل الأشياء اللطيفة هنا تعتمد، أنا بالنسبة لي أعتبرها أكثر فقرة حقيقة بتشد انتباه يعني وبحبها كثير، اللي هي فقرة رصد الأحداث، لأنه فيها أشياء غريبة فعلا إحنا بنواجهها يا خديجة. لما نجي نبحث، لما نجي بنتعرف على كثير من الأمور، أنا وإنتي بنستغرب، وحتى الجمهور هم بيسمعونا يعني. فلذلك هذه الفقرة اللي بتعتبر مميزة فعلا، وأكيد ما ننساش موضوعنا اللي دائما بنتناقش فيه، وبيكون موجود معنا مختص حول هذا الأمر. فمثل ما أنتوا عارفين بعد هذا المساء الجميل واللطيف، لابد من أن نفتتح ونبدأ فقرات برنامج كنت بقول عدن هذا الصباح على فكرة، لسه موضوع ماسك معايا شوية، ولكن صحيح. أكيد برنامج بين الناس، خليكم معنا.

0: وحياكم الله متابعينا من جديد، واهلا بكم في جولة سريعة بين أبرز القصص التي أشعلت منصات التواصل الاجتماعي من اليمن ومصر والسعودية وإلى عالم الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
1: ونبدأ يا خديجة من عدن، حيث أثار ظهور ثعبان ضخم في حي ريمي بمديرية المنصورة حالة من الذعر بين السكان.
0: الأهالي دينا تمكنوا من التخلص منه، لكن السؤال الأبرز كيف وصلت هذه الزواحف إلى الأحياء السكنية؟ سكان محليون أرجعوا ذلك إلى الأشجار الكثيفة والأراضي المهملة وتجمعات المياه الراكدة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة.
1: ومن ثعبان عدن إلى حادثة أكثر خطورة داخل مستشفى الجمهورية، الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخص متهم بإشعال حرائق في محيط مستودعات المستشفى.
0: كاميرات المراقبة وثقت بحسب ما أعلنته الجهات المعنية إضرام النار في أكثر من موقع، فيما أكدت إدارة المستشفى أن الحرائق كانت محدودة وتم إخمادها سريعا دون خسائر بشرية أو مادية.
1: والحمد لله نقول جت على هكذا فعلا. والآن بعد ما كنا في عدن نركب الطيارة ونصل إلى القاهرة بقصة الطفل اللي أشعلت موجة تعاطف واسعة قبل أن تنقلب الرواية.
0: فيديو لطفل قيل إنه يمني ويبحث عن عمل لمساعدة والده المريض انتشر بشكل كبير وسط دعوات لمساعدته والتكفل بأسرته.
1: نعم، لكن تحريات ميدانية تداولها ناشطون يمنيون في مصر قدمت رواية مختلفة مفاداها بأن الطفل مصري وأن القصة المتداولة عن ارتباطه باليمن لم تكن صحيحة، مع ادعاءات بأنه درب على استخدام اللهجة اليمنية لجذب انتباه وتعاطف الجالية.
0: قصة أثارت جدلا واسعا وتبقى تفاصيلها مرتبطة بما تم تداوله من نتائج تحر وسط تساؤلات عن استغلال التعاطف الإنساني لجمع الأموال.
1: والآن من القاهرة إلى صنعاء، فيديو آخر أشعل مواقع التواصل وهذه المرة عن واقعة تحرش قيل إن طبيبة يمنية تعرضت لها في شارع 30.
0: الواقع أثارت غضبا واسعا مع مطالبات باستكمال الإجراءات القانونية، بينما فتح تداول الفيديو نقاشا آخر حول التصوير والنشر وحدود التشهير ومسؤولية المجتمع في مواجهة التحرش.
1: وفي صنعاء أيضا طفل آخر تحول إلى حديث المنصات بعدما أظهر فيديو متداول قدرته على إصابة كاميرا مراقبة بمقلاعه من الرمية الأولى.
0: البعض أطلق عليه لقب القناص الصغير، لكن آخرين طرحوا السؤال الأهم، هل تستحق مهارة التصويب الإشادة إذا كانت تستخدم لتخريب الممتلكات؟
1: والآن من اليمن الحبيب إلى السعودية، خبر حزين لعشاق المسجد الحرام بعد إعلان وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم بن عادل المدني عن عمر يناهز 51 عاما.
0: مقاطع من أذانه وتكبيراته عادت للانتشار ليستعيد المتابعون صوته وذكرياته مع الأذان في رحاب الحرم المكي.
1: والآن إلى الفن، حيث تصريح الفنان محمد عبده عن أم كلثوم أثار جدلا واسعا.
0: نعم، دينا عبده تحدث عن إعجابه الكبير بها وقال إنه كان يتمنى الغناء معها، ثم أوضح لاحقا أن حديث عن الغناء معها في الآخرة كان أمنية عفوية مرتبطة برجائه دخول الجنة برحمة الله.
1: والآن يا خديجة خلونا فقط كذا نترك البشر قليل ونذهب إلى عالم الروبوتات.
0: خلال مؤتمر بكين العالمي للروبوتات 2026 انتشر مقطع لروبوت شبيه بالإنسان فقد السيطرة على حركته وسقط بطريقة عنيفة قبل أن يتدخل المهندسون لإيقافه.
1: وهذا المشهد أثار سؤالا مهما، ماذا يحدث عندما تترك الآلات بسرعة وتتحرك بقوة أكبر من قدرة الإنسان على التدخل الفوري؟
0: وهنا يأتي الذكاء الاصطناعي، فالمخاوف لا تتعلق فقط بالروبوتات بل أيضا بإمكانية إساءة استخدام الأنظمة الذكية أو استهداف البنى التحتية والأنظمة الرقمية الحساسة.
1: ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى المجالات العسكرية تتزايد النقاشات حول الرقابة البشرية وسرعة اتخاذ القرار وكيف يمكن تجنب الأخطاء والتصعيد غير المقصود.
0: وأخيرا قصة لا علاقة لها بالروبوتات ولا بالذكاء الاصطناعي، لكنها أثبتت أن القطط أيضا لديها أنظمة دفاع جوي.
1: يا سلام يا خديجة، طبعا هذا الموضوع في تركيا. قطة باغتت طائرة درون أثناء تصوير أحد المساجد وأسقطتها في مشهد طريف انتشر بسرعة على منصات التواصل.
0: المتابعين دينا أطلقوا عليها مازحين لقب الدفاع الجوي القططي في مشهد ربما كانت القطة فيه صاحبة القرار الأخير في المجال الجوي.
1: وطبعا هكذا نصل إلى ختام جولتنا من حنش في عدن إلى قصة طفل قلبت تفاصيلها مواقع التواصل، ومن واقعة في صنعاء إلى مؤذن رحل وترك صوته في ذاكرة المصلين،
0: ومن روبوت خرج عن السيطرة إلى ذكاء اصطناعي يفتح أبوابا جديدة من الأسئلة، وصولا إلى قطة قررت إسقاط طائرة مسيرة.
1: قصص مختلفة، لكن القاسم المشترك الوحيد هو خبر يبدأ خلال دقائق ثم يتحول إلى حديث الملايين.
0: فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: معكم مستمعينا ومتابعينا إلى هذا الوقت المفتوح اللي بنأخذ فيه موضوع بنستقبل فيها المختص أيضا وبنتناقش حول هذا الموضوع لأهميته معنا. وموضوعنا لليوم في برنامج بين الناس عن جامعة عدن والتعليم الموازي بين محدودية المقاعد وارتفاع الرسوم. تواجه جامعة عدن محدودية في المقاعد أمام الأعداد المتزايدة من المتقدمين، مما يدفع عددا منهم إلى التعليم الموازي بالرسوم المرتفعة، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
1: وقد يؤدي ذلك إلى حرمان بعض الطلاب من مواصلة التعليم أو إجبارهم على تغيير تخصصاتهم، كما يزيد الفجوة بين الطلاب بحسب القدرة المالية. لذلك تبرز الحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية ومراجعة رسوم التعليم الموازي وتوفير منح وعفاءات للطلاب غير القادرين، ربما أو بما يضمن أن يكون التعليم الجامعي متاحاً وفق الكفاءة والاستحقاق لا وفق القدرة على الدفع. وسينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ المشارك الدكتور رضوان محمد سالم عقيل، مسجل عام جامعة عدن، ليحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. دكتور رضوان، أهلا وسهلا بك ضيفا عبر برنامج بين الناس على إذاعة عدن الغد.
2: أهلا وسهلا قناة عدن الغد، نشكركم على يعني اهتمامكم بقضايا الوطن والمواطن وال مع الظروف الاقتصاديه التي تعاني منها البلد.
1: وشكرا.
2: في البدايه
1: نعم دكتور تفضل.
2: في البدايه اود ان انوه الى انه جامعه عدن هي في الاصل جامعه حكوميه لا تسعى الى الربح، وهي يعني في المقام الاول يعني التعليم فيها مجاني ومتاح لكافه ابناء اليمن وفق إمكانيات الجامعة المتاحة.
0: نعم صحيح.
1: ولكن السؤال الأبرز دكتور عقيل الذي يفرض نفسه، هل محدودية المقاعد في جامعة عدن تتناسب مع عدد الطلاب المتقدمين؟
2: نعم، في بالنسبة للمقاعد أو الطاقة الاستيعابية لكل كلية ولكل تخصص، طبعا هذا تحدده أولا يعني الكلية هي التي تحدد الطاقة الاستيعابية وترفع بها إلى مجلس الجامعة ليقرها. كيف تحدد الطاقة الاستيعابية؟ تحدد على معايير كثيرة، منها أولا عدد الأساتذة والدكاترة في هذا التخصص، ومنها أيضا الجودة الأكاديمية والاعتماد الأكاديمي، ومنها أيضا الإمكانيات المادية والتجهيزات لهذه الكلية. الطاقة الاستيعابية بالنسبة لجامعة عدن في توسع، ونراعي قدر الإمكان أن احنا نستوعب كل المتقدمين. والجامعة يعني تعاني في في في في في نقيضين، في تخصصات فيها عزوف كبير جدا لدرجة أن الطلاب لم يصلوا إلى الطاقة الاستيعابية حتى في النظام العام دون الوصول إلى الموازي.
1: صحيح.
2: مثل كلية التربية، كلية صحيح. الآداب، كلية العلوم، هذه الكليات تعاني عزوف شديد، يعني يعني لم يصل في كلية التربية لم يصل أي تخصص من التخصصات 14 إلى الطاقة الاستيعابية التي تحددها الكلية، ولذلك اضطرينا أن احنا نمد القبول، رغم أنه يفترض أن يكون آخر يوم للقبول هو 24 يوم الخميس، لكن اضطرينا نمد القبول لإتاحة الفرصة للطلاب الذين يعني يريدون الالتحاق بهذا الكلية. في المقابل هناك إقبال شديد على بعض التخصصات، قد يكون بسبب سوق العمل أو بسبب الظروف الاقتصادية للبلد. الجامعة بقدر الإمكان تحاول أن تستوعب أكبر قدر ممكن من هذه الأعداد، لكن في الأخير يعني وفق المعايير التي ذكرت، منها الإمكانيات المادية ومنها أيضا الجودة والاعتماد الأكاديمي، لأنه من معايير الجودة أن يكون عدد الطلاب يعني محدد في كل تخصص.
0: نعم.
1: في سؤال متصل دكتور عقيل، هل الجامعة لديها خطط مستقبلية لجذب الطلاب لهذه التخصصات التي عزفوا عنها الآن في الوقت الراهن؟
2: الجامعة عقدت كثير من الورش في هذا الخصوص وناقشت أسباب العزوف والحلول التي يمكن أن تقدمها لجذب الطلاب في هذه التخصصات.
1: أيوة.
2: لكن المشكلة أكبر من قدرة الجامعة على حلها. المشكلة مرتبطة أولا بظروف الحرب التي تمر بها البلاد، مرتبطة بعدم توفر فرص العمل للتوظيف في الكليات هذه مثل كلية التربية وكلية الآداب، مرتبطة أيضا بسوق العمل. أيوة. الطالب يعني قبل أن يقرر أن يدخل أي تخصص هو يسأل يعني بعد هذا التخصص ماذا يمكن أن أنا أحصل على فرصة من فرص العمل. فإذا كان يعني الـ وزارة التربية والتعليم لها أو وزارة المالية أو وزارة الخدمة المعنية أكثر من 10 سنوات لم يقوموا بتوظيف يعني أي مدرس في مجال أيوة. في مجال التدريس، فما بالك أنه الطلاب يعني هل هذا سيشكل جذب للطلاب أم تنفير؟ في الأخير يعني الطالب يفكر في سوق العمل قبل أن يفكر في يعني صحيح. الدراسة كشغف.
0: نعم، فإحنا عارفين إنه الظروف الاقتصادية هي ما جعلت البعض يفكر بهذه الطريقة. طبعاً أستاذ يعني دكتور، إحنا بنعرف إنه التعليم الموازي حالياً هل أصبح ضرورة لاستيعاب الأعداد المتزايدة أم أصبح عبء على بعض الأسر؟
2: التعليم الموازي في جامعة عدن وخاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2025 أصبحت الرسوم مخفضة بنسبة قد تصل إلى أكثر من 50% في بعض التخصصات. يعني جامعة عدن هي الجامعة الوحيدة التي التزمت بقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الدراسية. وصلت الرسوم في بعض الكليات، أضرب لك مثال مثل كلية العلوم الإدارية تخصص محاسبة 200,000 ريال رسوم التعليم الموازي. أشوف أنها يعني قد يعني ما أقول أنها أن الكل يقدر يوفر هذا المبلغ، لكنه مقارنة به مقارنة بالجامعات الأخرى لا يمثل حتى 10% من رسوم التعليم في الجامعات الخاصة، ولا يمثل حتى 30 أو 20% من رسوم بعض المدارس أيوة. المدارس الخاصة الأهلية لا يمثل حتى هذا المبلغ يعني 10 أو 20% من الرسوم. فرسوم التعليم الموازي لا أقول أنها ليست عبئاً، هي عبئاً على كثير من الأسر خاصة مع هذا الأوضاع، لكن جامعة عدن حاولت قدر الإمكان التزام بتخفيض الرسوم مراعاة للوضع الاقتصادي للأسر في عدن بشكل خاص وفي كافة المناطق بشكل عام. ولكن يعني هذا المبلغ لا يعني قد لا يستطيع الجميع توفيره، لكن احنا لا نقول ان التعليم الموازي هو الأساس. التعليم الموازي لا يشكل اكثر من 50% من عدد المقاعد، فجامعة عدن يعني هي جامعة حكومية في الأصل والمقاعد مجانية. التعليم الموازي هذا وضع أساسا للطلاب الذين لم يوفقوا أو لهم ظروف خاصة. بعض الطلاب لا يستطيع أن يدرس في الفترة الصباحية لانشغاله، يعني دعت الحاجة لوجود هذا النوع من التعليم.
0: أيوة.
1: دكتور عقيل، برأيك هل يجب أن تكون الطاقة الاستيعابية للكلية سببا في انتقال الطالب إلى التعليم الموازي؟
2: مثل ما قلت لك الطاقة الاستيعابية في النظام العام تتجاوز ضعف الطاقة الاستيعابية في التعليم الموازي، وبالتالي نحن نعطي فرصة كبيرة للطالب لدخول التعليم العام. بعد كذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا الطالب لم يوفق وفق المعايير التي تضعها الجامعة من امتحانات مفاضلة أو الاختيار حسب معدل القبول، يكون عنده أكثر من خيار، إما أنه يختار تخصص آخر أو أنه يلجأ إلى التعليم الموازي إذا كان قادر على دفع رسوم التعليم الموازي. لكن إحنا في الأخير ملتزمين بطاقة استيعابية تحتم علينا أن إحنا يعني لا نتجاوزها بسبب يعني اعتماد الجودة والاعتماد الأكاديمي، لأنه هذه النقطة مهمة جدا لأي جامعة. يعني من شروط الجودة أنه تحديد عدد المقاعد الدراسية في كل تخصص بما يتناسب مع إمكانيات الكلية وما يتناسب مع أعضاء هيئة التدريس الموجودين وما يتناسب مع الظروف المهيئة لدراسة الطالب.
0: نعم، بس دكتور يعني احنا لو بنجي مثلا نبحث او نفتش نوعا ما شوية عن الحلول، بنلاقي بانه هل الحلول في زيادة المقاعد او بانه التوسيع في التعليم الموازي، اي منهم قد يكون الحل الانسب؟
2: الحل الانسب يعني من وجهة نظري هو لا هذا ولا ذاك. الحل الانسب هو دعم الجامعة من قبل وزارة المالية من قبل الحكومة لتتمكن من زيادة الطاقة الاستيعابية لها، لتتمكن من من استحداث قاعات جديده، من استحداث من شراء اثاث جديد، من شراء مستحضرات، من شراء مختبرات. جامعه عدن كانت الى ما قبل 2014 تصرف لها موازنه من وزاره الماليه. هذه الموازنه كانت تعتمد عليها بشكل اساسي في توفير المواد القصاصيه والمواد المكتبيه والمواد المختبريه وكل ما يحتاجه الطالب دراسته. بعد 2014 تم ايقاف جميع هذه البنود، لم يعد يصرف لجامعه عدن سوى الرواتب، وبالتالي لا تستطيع جامعه عدن الوفاء بكافه التزاماتها الا من خلال يعني القبول في التعليم الموازي. التعليم الموازي الان هو المصدر الوحيد لجامعة عدن لتغطية نفقاتها التشغيلية، من رواتب المتعاقدين، من توفير مواصلات للموظفين، من توفير المواد القصاصية، من توفير المختبر، المواد اللي يحتاجها الطالب في الكليات العملية مثل كليات طب الأسنان والصيدلة وما إلى ذلك. فالحل أنا في وجهة نظري هو إعادة دعم الموازنة لجامعة عدن إلى ما قبل 2014.
1: دكتور رضوان، هناك مقولة يتم تداولها بين الناس بأن التعليم الموازي هو أكثر جودة من التعليم الحكومي المجاني، كونه يوفر مختبرات وورش عالية الجودة والكفاءة. ما رأيك أنت دكتور رضوان بهذا الطرح؟
2: في جامعة عدن بالنسبة للتعليم الموازي والتعليم العام هما يعني يخضعان لنفس الشروط ونفس المتطلبات. لا يوجد تمييز بين التعليم الموازي والتعليم العام، سواء انه التعليم الموازي قد يكون في فترة احيانا ما بعد الظهر في بعض الكليات، بل ان بعض الكليات يكون التعليم الموازي في نفس الفترة مع الطلاب في التعليم الصباحي. نفس المدرسين الذين يدرسون التعليم الموازي هم الذين يدرسون التعليم العام. نفس القاعات التي يستخدمها الطلاب في التعليم الموازي هي القاعات التي يستخدمها الطلاب. فلا يوجد أي تمييز، لا يوجد أي تمييز بين الطالب الذي يدرس بنظام التعليم الموازي والطالب الذي يدرس بنظام العام.
0: يعني هي الحكاية بس أمور بسيطة جدا مثل ما وضحتها أنت، اللي لازم فعلا يستوعبوها الناس. طب أنت ذكرت أنه جامعة عدن ربما قد تحتاج إلى زيادة في الدعم الحكومي علشان توسعة القدرة في مرحلة استيعاب الطلاب. طب الحكاية فقط قد تتوفر على دعم يعني دكتور رضوان، أو أنه في أمور أخرى ربما مثل تكثيف وزيادة في المعلمين أو الدكاترة المتواجدين كانوا معنا القاعات؟
2: إذا توفر الدعم، ستتوفر كل هذه المتطلبات. تستطيع الجامعة من بناء قاعات جديدة، تمكن الجامعة من توفير مختبرات وأساس، تمكن الجامعة حتى من استقطاب عدد من أعضاء التدريس. طالما هناك دعم، طالما هناك موازنة، تستطيع حتى بنظام التعاقد، تستطيع أن تستقطب عدد من أعضاء هذه التدريس.
0: أيوة.
2: فالدعم هو الأساس.
0: تمام.
2: زيادة عدد الطلاب والطاقة الاستيعابية، جامعة عدن محتاجة إلى إعادة فقط إعادة البنود التي كانت تصرف لها إلى ما قبل 2014.
0: كويس.
1: دكتور رضوان، هل آلية المفاضلة في العام الحالي 2026 و2027 واحتساب المعدلات تحقق العدالة بين المتقدمين؟
2: طبعا آلية المفاضلة في جامعة عدن يعني هي آلية قديمة ومعمول بها من منذ فترات قديمة، لكن تقريبا في الأعوام الثلاثة الماضية

0: يعني كل او الخمس العوام الماضيه تم يعني استحداث نظام تنسيق الالكتروني، وايضا تم استحداث نظام تصحيح الالي. فاليه المفاضله تتم بذات الكليات التي فيها اعداد كبيره من خلال اعداد اسئله موضوعيه، ويتم التصحيح الكترونيا من خلال ادخال ورقه الاجابه في في في نظام كمبيوتر يقوم بالتصحيح اليا دون الوقوع في اي اخطاء. آلية احتساب المعدل بالنسبة للطالب تخضع إلى شقين، نتيجة امتحان المفاضلة إضافة إلى نتيجة الثانوية العامة. تؤخذ 70% من نتيجة امتحان المفاضلة و30% من نتيجة امتحان الثانوية العامة، ليس تغليلا طبعا من نتيجة امتحان الثانوية العامة، ولكن يعني وجدنا أنه أحيانا ما تكون نتيجة الثانوية العامة هي يعني تعبر بصدق عن مستوى الطالب. فاضطرينا الى احتساب النسبه الاكبر لامتحان المفاضله. نعم. ودون الاغفال نسبه الثانيه العام.
1: نعم. طب دكتور، في بعض التخصصات اللي نقدر نقول هل بدأنا باستخدام المقابلة الشخصية، يعني بعيدا عن حكاية التصحيح الإلكتروني وهذه المواضيع اللي ربما قد تكون هي أحيانا من الأشياء أو التقنيات القديمة؟ يعني احنا بنعرف أنه حاليا الأغلب ماشي على حكاية المقابلة الشخصية والأسئلة اللي بتكون ربما أحيانا بعيدة عن حكاية الأسئلة النمطية المعتاد عليها.
0: المقابلة الشخصية تعتبر نمط من أنماط المفاضلة، ومعمول ده في جامعة عدن في بعض الكليات مثل كلية الحقوق، كلية الإعلام، بدأت هاتين الكليتين باعتماد نظام المقابلة الشخصية بعد نتيجة امتحان المفاضلة. بعد ما يجتاز الطلاب نتيجة امتحان المفاضلة أيضا يخضعوا للمقابلة الشخصية مثل ما قلت، لاختبار قدرات الطالب الذهنية، لاختبار قدرات الطالب على التعبير، قدرات الطالب على التفكير، على الرد، على كثير من الأشياء لا يمكن قياسها من خلال الورقة والقلم، لكن من خلال المقابلة الشخصية يمكن قياس كثير من المهارات. نعم. التي يتمتع بها الطالب. بدأنا بالفعل بها في كليتين، وإن شاء الله يتم تطبيقها في باقي الكليات في الأعوام القادمة إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
2: دكتور رضوان، في سؤال متصل بالنسبة للطالب الذي تقدم للكلية ولم يحصل على مقعد ورقم حصوله على يعني معدل مرتفع في الثانوية العامة، ولا تستطيع أسرته توفير له يعني مال خاص لدخوله للتعليم الموازي، برأيك دكتور رضوان ما مصير هذا الطالب؟
0: مثل ما أسلفنا سابقا، جامعة عدن تتيح الفرصة للطلاب لدخول النظام العام من خلال الامتحان المفاضلة. امتحان المفاضلة الطالب يجد ويجتهد حتى يتمكن من حجز مقعد مجاني له. في حالة عدم الحصول على مقعد مجاني، هناك يعني التخصصات الأخرى البديلة المشابهة. هناك أيضا الكثير من الجهات الداعمة التي تتبنى الطلاب المعترين. بدأت جامعة عدن بتوقيع اتفاقات مع منظمة مثل منظمة إنترتوس تتبنى الطلاب المعترين الذين لا يستطيعون دفع الرسوم، وتتبناهم بمنحة يعني بمنحة مجانية دفع رسوم إضافة إلى راتب شهري، يعني قد يكون مساعدة بسيطة جدا. فكثير من هذه المؤسسات، بدأت مؤسسة زرعة أيضا تعطي منح مجانية لبعض هؤلاء الطلاب. نعم. الذين المعترين وتحت شروط معينة. مؤسسة الرسالة أيضا وقعت مع الجامعة الاتفاقية لدعم الطلاب في بعض التخصصات التي يعزف الطلاب عن تسجيل فيها من خلال توفير مبلغ شهري مخصص للمواصلات. مثل هذه الحلول قد تكون يعني ترقيعية، لكن هذا المتاح لدينا.
1: نعم.
0: الحل الأساسي والحل الجذري هو دعم الجامعة أو إعادة بنود التي كانت تصرف الجامعة سابقا. هنا الجامعات تستطيع أن تفي متطلباتها وتستوعب أكبر قدر ممكن من الطلاب في النظام العام.
1: نعم. دكتور رضوان، ختاما يعني في هذا السؤال، كيف يمكن لجامعة عدن تحقيق نوعا ما من التوازن بين استيعاب عدد أكبر من الطلاب وتخفيف الأعباء المالية أيضا على بعض الأسر؟
0: تسعى جامعة عدن إلى إلى إلى إلى خلق هذا التوازن مثل ما أسلفنا سابقا، من خلال زيادة عدد المقاعد.

0: مجانية، بما لا يتعارض مع مع مع أنظمة وشروط القبول في جامعة عدن، وبما لا يتعارض مع مع لوائح الجودة والاعتماد الأكاديمي، وإتاحة الفرصة لكثير من الطلاب. جامعة عدن استحدثت كثير من التخصصات في السنوات الأخيرة، كثير من الـ من الـ من التخصصات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، الفنون والتصميم، الميكاترونيك، مثل هذه التخصصات. حتى التعليم المادي فيها برسوم زهيدة جدا لا تتجاوز 300,000 ريال يمني. فهذا مبلغ يعني قد لا يكون يعني متاح لكثير من الأسر، لكنه متاح لبعضهم، ويوفر فرصة يعني دخول في هذه التخصصات يعني دون الحاجة إلى دفع المبالغ الطائلة التي يدفعونها في كليات في جامعات الخاصة أو الأهلية.
1: صحيح. إذن كان معنا عبر الهاتف الدكتور رضوان عقيل المسجل العام لدى جامعة عدن. دكتور رضوان، شكرا جزيلا لك على تخصيص جزء من وقتك الثمين لأن تكون ضيف عبر برنامج بين الناس.
2: شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك.

0: وعدنا إليكم من جديد متابعي ومحبي ومستمعي إذاعة عدن الغد في كل مكان وأينما كنتم، أهلا بكم إلى فقرتكم ومساحتكم التفاعلية والتي نكون فيها سعداء جدا لسماع آرائكم وأصواتكم وتعليقاتكم. وبالطبع سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم يقول: برأيكم هل التعليم الموازي حل لاستيعاب الطلاب أم عائق أمام غير القادرين ماديا؟
1: أول الآن يا خديجة نستقبل هذه الاتصالات طبعا عبر أرقام إذاعتنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913، ونقول يا مرحب بأول الاتصالات معنا اليوم.
2: يا مساء الخير يا دينا.
1: مساك يا سعيد يا حبيبة قلبي.
0: مساك ورد.
2: تحياتي العاصم، وأقول له مبروك لثاني مرة على مسرحيته الرائعة جدا جدا، دخلت مرتين وما شبعت. تحياتي له ألف مبروك. والله
0: فرحان كثير عاصم بكلامك.
2: يفرح بداية حياته وشاب كذا بداية طريقه. عمل حاجة حلوة جدا جدا. يعني عمل صدى كبير. تحياتي له.
1: الله يسعدك يا خالة، تسلمي وهو بيسمعك الآن
2: كمان. عاصم تحياتي لكم. وبالنسبة للموضوع اليوم، والله أنا كنت منتظرة كثير هذا الموضوع اللي اليوم بتكلموا عنه. الموازي أصبح عائق للأسر كثير، يعني شو الميزانية البيت كله.
0: أيوة
2: صراحة، يعني لا عاد يخليك تاكلي ولا تشربي ولا تعملي شيء. يعني ليش؟ لأنه الاستيعاب داخل الجامعات الحكومية. طيب انت تحتاج مثلا لخمسين طالب، ليش تقدم على 400 طالب؟
1: نعم صحيح.
2: يقدموا 400 طالب يدخلوا ويشلوا فلوس الطلبة، وبالاخير ياخذوا 50 طالب. وبعدين يقولوا لهم عادي، الطالب اللي يبكي واللي يزعل عادي ممكن تروح موازي، يسهلوا لهم الامور. فهمتي؟ وهم طلبة يكونوا ببداية حياتهم من اول فشل او من اول تجربة كده تصدمهم. وانا خلاص وانا تحطمت وانا، فيضطر الاسرة تضطر الناس تدخلوا موازي.
1: يعني أيوة، ولا تروح عليها السنة،
2: ولا تروح عليها لأنه الاستيعاب حرام.
1: أيوة
2: كنت تقولوا الكلية فلانية نحتاج 40 طالب، نحتاج 50 طالب وخلاص. أما أنك تقبل بدل المهول كله وبدل الفلوس دي كله. وقد قال الدكتور أتكلم إن جامعة عدن أصبحت من 2014 مع اتفاق جيدة من المالية.
0: أيوة.
2: يعني دعمهم المباشر أصبحنا هذا الطلبة.
1: صحيح.
2: يعني لما بيجي 400 طالب شو بكم؟ بيفوزوا 50 من 60,000 ولا من كم يشلوا عليهم؟ شو بعدين كيف المبلغ اللي بيبقى يعني لهم؟ فنتمنى يعني من كل جامعة تستوعب العدد اللي هي تكون محتاجة له.
1: أيوة.
2: لا يأخذوا أعداد كبيرة. أعداد كبيرة يعني كذا الطالب مسكين تروح له السنة، والطالب يتحطم والأسرة تتحطم وتنكد. الله الله يعين نحن ويعينهم إن شاء الله.
1: والله احنا نتمنى هذا التغيير يعني، وعلى امل نشوف انه في تغيير لجامعه عدن بشكل عام، لانه مش الجميع قادر على حكايه الموازي.
2: لا صراحه مش الجميع. أيوة. واني احس انه من يوم ما اجى الموازي داخل هذه البلاد والدنيا تخربطت. يعني تحسي ما عادش الطالب ذاك الطالب
1: اصلا. شوفي يا خاله، بتسمعي دائما كلمه كنا من قبل عادي بتراجع عشان مساله امتحان القبول وكل هذه الامور، لكن أيوة. الان يقول لك ليش انا اذاكر، ليش اتعب نفسي وكذا كذا، بروح بقدم موازي بفلوسي وانتهى. فبنسمع هذا الكلام.
2: قليلة مساكين اللي قدموا وتعبوا وبتم الضون هذول الطلبة. الله يعني.
1: أيوة آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
2: وتحياتي لكم.
0: وتحياتنا لك كذلك أم حمزة، وشكرا على كل هذه التوضيحات اللي تفضلتي عليها، اللي تفضلتي بها علينا اليوم. ومعنا اتصال جديد ونقول يا مساء الورد.
3: يا مساء الورد عليك خديجة.
0: يسعد مساك أستاذة منى.
3: ومساء الخير دينا، ومساء الخير عاصم، مساء الخير لأم حمزة المتصلة اللي قبلي. مساء الورد والسعادة على الكل وكل المستمعين، والأستاذ أو الدكتور أو
0: رضوان عقيل.
3: عقيل إلى أيوة تحية له كمان. وعلى الأشياء اللي تحدث فيها كانت جدا يعني واضحة بس مؤلمة جدا يا دينا وخديجة.
0: أيوة
3: لأنه
0: أسف.
3: هو يتكلم عدد ذكرياتنا إلى 20 سنة من قبل أيام ما كنا في جامعة عدن. وأنا طالبة تخرجت من جامعة عدن العزيزة والجميلة والرائعة اللي كانت يخرج منها يعني الطلبة يعني آلاف الطلبة نعم. والطالبات المجدين المبدعين وإيش أقول لك المقبلين على الحياة لأنهم كانوا بيحسوا في مستقبل للأمام أمامهم. أما الآن هذه الأشياء اللي ذكرتوها من التعليم الموازي، من الظروف الاجتماعية، من الوظائف، من العقبات والصعوبات الحاصلة بتخلي الطالب الجامعي أصلا يدخل حتى لو كان موازي يا دينا وخديجة ما عدلش ذاك الشغف والنفس أنه هو يعني يكمل أو يستطيع أنه يثابر ويعافر عشان يثبت نفسه إلا نادر.
0: أيوة.
3: بالأمانة يعني.
0: أيوة.
3: فهذا الأشياء اللي تحدثت عنها وما بضيفش كثير عن حديث أم حمزة والأستاذ عقيل لأنه فعلا الموازي هذا كان عقبة. الموازي هو عمل شق في, في, في أنفس الطلبة والشباب والمراهقين اللي هم بيكملوا الثانوية العامة وعادهم بالثانوية قدم يفكروا يعني كيف في أهالي والله بتصرف بتبيع ذهب بتصرف يعني
1: علشان بس يسددوا هذا القسط صح؟
3: ايوه شفتي كيف؟ فشوفي الحياه كيف يا دينا، يعني احنا كنا بكل سهوله ندخل الجامعه وتكاليف المواصلات الملازم كانت عندنا سهله.
1: استاذه منى احس يعني مع الاسف الشديد في بعض الجامعات والتخصصات اللي تفرض فرض كبير على الطلاب حكايه الموازي، لانه ببساطه بتلاقي انه مش كل الموجودين اساسا حتى في الموازي قادرين، ولكن يقول لك انا مغلوبه على امري ولا كانت بتروح علي كفايه راحت علي سنه او سنتين فما ينفعش عادي يضيع من عمري زياده.
3: فأحس أنه كلها مسألة انتهاز فرص، مسألة مبالغ مادية، مسألة أنه كل واحد بيحس أنه يفرض نفسه على على على على شيء يعني بانتهاز فرص أو قد خلص أمر واقع الظروف كذا الوضع الحكومة مش موجودة أصلاً نحن مضطرين أصلاً بكل المؤسسات الموجودة. صدقيني هذا كأنه يعني شيء فرض علينا بكل المؤسسات علشان كذا المؤسسات التعليمية بالجامعة أو غيرها من المؤسسات أصبح فيها هذا الشيء اللي هو الشيء المادي أو انتهاز الفرص على الطلبة والمواطنين فبينتهز الفرص. أصلا لو كان في قوانين صارمة وفي عمل يعني منظم في دراسة استراتيجية ومنظمة لأنهم يحملوا حلول جذرية للجامعة صدقيني بيكون بكل سهولة من إيرادات المحافظة
1: أيوة.
3: في باصات للطلبة بيكون في دعم من وزارة يعني المادية أو المالية أو غيرها للجامعة في فرص عمل بتكون منسقة للجامعة نفسها إلى هذه الأماكن زي ما قل زي ما قال إنه ما فيش حتى طلب الآن في كلية التربية تكاد فارغة يا جماعة طلبت إنها تدخلها الأشباح جامعة عدن كلية التربية اللي كانت لكن من هذا اللي بيقول اللي بيفكر يدخل يدرس قسم أحياء أو قسم
1: ما
3: أو
1: ما شفناش أساساً في الوقت هذا البيت. يا أستاذة أنا بعرف إنه في أقسام أغلقت أساساً في كلية التربية، في أقسام أغلقت يعني لأنه ما فيش أي طلاب كانوا متواجدين ولا بيقبلوا في دخول هذا التخصصات.
3: شفتي كيف؟ فهنا هذه النقطة بحد ذاتها يا دينا تعمل لنا يعني صدمة، تعمل لك يعني إيش أقول لك أنا أقهر لما أسمع هذا الكلام وأنا خريجة بذي الكلية اللي كنت أشوفها تشع بالنور والعلم والطلبة المبهجين والمبدعين واللي كانوا فرحانين في الحياة الآن لاقية فيها تسكن الأشباح يعني خلاص ما فيش معناته إحنا مجتمع دمرنا بسبب مؤسسات الدولة والسياسة التافهة اللي فرضت علينا ومع الأسف يعني في ناس انتهزوا الفرصة من دون ذكر جهات معينة
1: على أساس
3: يفرضوا علينا هذا الشيء. لو كانوا متعاونين يا دينا صدقيني بيقدروا يوفروا للطلاب يعني في الجامعات الحكومية بيوفروا باصات بيوفروا أشياء حتى أن الطالب الجامعي يكفل له حقه كل شيء بالعالم يا دينا وخديجة قدم معاه كرة تأمين أنه مواصلاتهم أشياءهم مجانا ونحن ما زلنا نتحدث عن التعليم الموازي والتعليم الجامعي في الجامعات الحكومية يعني يرثى له معقولة نحن في 2026 رايحين على 27 ونحن يعني أصبحت جامعات عدن اللي كانت من أوائل الجامعات ما عاد فيها حتى الطلبة ولا قادرين المدرسين يلاقوا حقوقهم
1: للأسف
3: ولا قادرين يقدموا حقهم يعني
1: هذه كارثة.
3: كده بنكون مجتمع جاهل إذا ما فكرنا في حلول سواء كانوا من الجامعة من وزارة المالية من الحكومة كلها إنها تعمل حل حتى نحن نحل هذه المشكلة.
1: نعم أتفق معك صراحة يعني
3: شكرا جزيلا
1: الله يسعدك أستاذة منى
0: شكرا
1: وكل الأشياء موقعة يا خديجة اللي إحنا بنسمعها يعني في هذا الوقت. واتصال جديد
0: نقول يا مساء الخير.
4: مساء الخير
0: يسعد مساك يا أستاذ محمد فضل.
4: كيفكم خديجة دينا؟
0: الحمد لله
1: يسعد لي كل أوقاتك يا رب.
4: شكرا لما اتصلت أيضا أم حمزة ومنى.
0: أيوة
4: تحية العاصم حكيم. وطبعا الموضوع يجمي القلب صراحة. الجامعة لما نتكلم عنها فين كانت عدن وفين الآن؟ فين الفرق بين الثرى والثرية؟ لأن المسجد تأسس حاجة عليك اول باختيار الرئيس القيادي.
0: ايوه
4: الرئيس القيادي
0: ايوه
4: جامعه عدن بدات في 75 اذكر عشان كان اول كليه التربيه في ايام الانجليز اللي كان نواح الجامعه للان مهمله، لكن بعدين الجامعه بدات في 75 كاستكمال كامل كليه الطب وثلاث انشاء الكليات، لكن كان اول على اساسها اذكر جعفر الطفاري دكتورة هان من المانيا اسمه هذا سمع بربكير الله يرحمه اديب وشاعر ومثقف واكاديمي العمودي اللي اخترع عمود في الرياضيات وعرض عليه فرنسا الجنسية الفرنسية ورفض واقترب هناك ان يضايقوه وبدلوه، لكن اقترب هناك ورفض يسند عن جنسيته. حتى النواب كان بن عزون الهمداني الشميري ناس قامات باع مشوش انشأ قامات. الان اي حاجة تعينت سياسية ما حكت للجامعة، ولهذا وصلنا الى التعليم الموازي ولا ان قسم التربيه وقسم مش عارف ايش يفضي، لان القياده فاشله مع احترامي لهم. اجيب رئيس الجامعه دكتور طبيب عام، يعني مش صحيح مع احترامي صديق طيب اعرفه صديق ونار، لكن مكان مش مكان رئيس الجامعه، لكن صارت تعينات سياسيه. تعليم موازي اصبح هذا من فكره انا اشترى ان يكون صح تعليم موازي برمزي كذا شويه، لكن يكون تعليم مجاني للناس. ليش كل التربيه هملت الأقسام فيها وكلية الآداب؟ لأن بقول لك الإهمال مشترك بين التربية وبين الجامعة. كنا في الماضي نعطي امتياز خاص، هيكل أجور خاص بالجامعة والتربية وأنا اشتركت فيه، هيكل خاص بالتربية والجامعة. لما ينقل واحد من التربية والجامعة نخفض عليه الهيكل، تشجع لبقاء في هذه المجالين، نعطيه هيكل خاص ما له علاقة بهيكل الدولة العام.
1: أيوه.
4: هيكل فرعي نسميه. هنا تحفز الناس تشجعهم التربية، لكن الآن يخرج الإنسان مش طامح حتى مستقبله ويشتغله، لأن خلاص في نية تدمير. كان معنا الجامعة الموذيقة مثلاً الآن نية تدميرها أشبه ما شاءت الجولة جمرت. لهذا والله يجمل غلب ما يقولوا كلية الآداب وكلية التربية.
0: أيوة.
4: فاضية.
0: أيوة.
4: أول كلية في الجنوب من أي من جديد كلية التربية.
0: أيوة.
4: خرجت أول دفعة في 75 كان منها من الدكتور علي غاشم عقلان، منها من الدكتور كم أذكر كانت لك أنا أول دفعة في 75 في التربية، فرحبهم في عدن، فرحبهم إن أول دفعة تخرج بكاريوس مجال التربوي، وصلوا لأعطوهم حافظ يروح الخارج دكتوراه حضروا بعضهم لازالوا يدرسوا. لكن للأسف أنا أهمات كلية الأدب كلية التربية
1: للأسف الشديد
4: البسيط. ليش؟ لأن صراحة ما فيش اهتمام. أولا يقول لك الشخص أنا بدخل بتوظف، ايش بتوظف بالتربية حتى لو وظفوني راتب قليل، ما فيش اعتبار ذاك الخاص التربية.
0: أيوه.
4: لأن التربية لها يكون لها امتياز خاص. وأيضا الآداب.
0: أيوه.
4: لأنه شوفي إذا كان في دول متحضرة ألمانيا، أنا سألت واحدة مرة عارف خدمات عندنا في المنطقة. قلت لها ليش أنت من آخر شياكة وأنت تصفي الغرفة الآن؟ طبعا المنطقة ما يزعل من شيء. قالت عندنا التربوي والعمال الخدمات راتب راتب وزير. يعني حاجة. نحن عندنا المعلم كأنه يعني أي حاجة. عارف بعض مشكلتنا الآن ظهرت سيئة، إن الواحد يكون درجات مدنية يقول لك روح المعاهد المهنية اللي هي أهم شيء عندنا كانت في الجامعة.
1: أيوة.
4: وإذا روح التربية يعني وكانت تخلص أو كل الآداب تطلق شاعر الأدب، يعني استهزاء متعمد. رغم أننا كنا نعطي الأولوية للتربية والآداب والرياضيات. والله يا كذا أنا ابني كان جاء مادرسة في الرياضيات الأول في عام 2019.
0: حلو.
4: قلت له التربية ليش؟ رحت لك هالسنة. قلت ليش؟ قلت له أنا عارف الظروف وعارف الأمور الواجبة، بتروح تعين بيتخرج بتجي من الأول ما بتشك حتى معيد. بيقول لك ماشي الآن من 2019 ما في ولا عين ومعيد. بيقول لك مع السلامة، رح دور لك وظيفة وبتحوش للتربية لا بتتوظف فيها والمعيد ما فيش، وأفضل لك هالسنة أنا طلعت الواقع رح لك هالصلاة. فالقصة فيها تعمد فيها تهميش صراحة، يتكلم واحد بألم شديد. في كثير والله دكاترة أعرفهم لا مركين في البيوت. كان معنا واحد سوداني مبارك خليفة الشاعر وأديب.
0: أيوه.
4: كان يدرس واحدة من أبيان اسمها غالية، الآن دكتورة قديمة.
0: أيوه.
4: من غالية اسمها غالية.
0: أيوه.
4: شاعر وكثيرين كانوا هدي العطاس.
0: أيوه.
4: كان عندي دبلوم في التربية.
0: أيوه.
4: عندي وزارة العمل حوالي الثقافة. قالوا لا هذه شاطرة كانت في القصة، جابها الجامعة وقالت الأولى في الأدب. في كذا أنا في معيدة أعطوها ماجستير، أعطوها دكتورة. بعدما تعود الجامعة تدرس أول جامعة تحضيرها، بعدين زحلقوها وديها لبنان حضر دكتورة، وما الحق تغافي إيش من الحق تغافي مركز، يعني كل شيء في الجامعة. حتى الجواد طفشوهم
1: للأسف الشديد يعني يا عم محمد.
4: عسى أن تعود أمرا نصابها إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. الله يسعد قلبك وكل أوقاتك يا رب العالمين. إحنا هذه الأشياء اللي بنشوفها يا خديجة موجعة ومؤسفة صحيح. يعني لكثير حتى من الطلاب اللي ربما مقبلين على دخول الجامعات اللي هم أساسا ممكن يفكروا بهذه الطريقة، ولكن للأسف مثل ما بيقولوا ربما بعض الأوضاع الاقتصادية هي من طغت على هذه الأشياء صحيح. وجعلت حتى بعض الطلاب بنشوف عزوف كبير جدا عن مسألة الجامعات.
0: صحيح، مثل ما تفضلوا ضيوفنا الكرام وكذلك نعم. الدكتور رضوان أن كلية التربية والآداب تشهد عزوفا كبيرا من الطلاب، يعني مثل ما قلت أن الظروف الاقتصادية في الأول والأخير هي التي وصلت حال البلاد وحال العباد إلى ما وصلنا إليه اليوم.
1: نعم، لذلك خديجة الآن بنروح ونشوف التعليقات المتواجدة معنا في بثنا المباشر طبعا، وفي هنا تعليق كان مجاينا. هذا التعليق من سميرة علي بتقول على بوستر الإذاعة بأن الدراسة الجامعية غير عادلة للطلاب المستحقين للدراسة الجامعية، فهناك أسس ومعايير للقبول غير مقبولة مثل المقاعد التي توزع لأساتذة الجامعة لأبنائهم وأقاربهم ومعارفهم ولو بمعدلات متدنية
0: صحيح.
1: وكذلك المعرفة والمحسوبية والتعليم الموازي أيضا الذي هو في نظري أكبر غلط، لأنه يعتمد على التقدير المادي للطالب ولا يعتمد على التقدير في التفوق العلمي، ناهيك عن المبالغ الخيالية وكأنها مؤسسة تجارية ربحية.

0: تأخذ أكثر مما تعطي. الموازي للأسف ينتظر لفلوس الطلاب ولا يعطوا أي اهتمام لدراسة الطالب. أصبحت الفلوس هي المتحكم الوحيد بالدراسة، غير كلية الطب، كلية الهوامير.
1: نعم، للأسف الشديد في أمور كثيرة إحنا بنفتقدها خديجة. بس شيكي على الواتس الإذاعة الموجود عندك.
0: معنا تعليق من أذكار العند بتمسي علينا وبتقول: مساء خاص لأحلى ناس ويسعد مساك يا أذكار، وشكرا لك على هذا التعليق الجميل وعلى هذه الوردة الحلوة التي أهديتينا إياها.
1: نعم، كالعادة أذكار دائما من العند، صديقتنا الدائما اللي بتشاركنا وبتذكرنا، فيسعد لنا كل أوقاتك يا رب، وننساش متابعينا الدائمين. وأنا كان جايني تعليق من فترة من ضمن الأغلبية الصامتة اللي دائما بتسمعنا، وقالت إنها هي بتحب فقط تسمع لكن لا تحب ان تشاركنا في هذا الموضوع. لذلك انا ببعث لك حاليا التحية يا عزيزتي ولكل الناس اللي بتسمعنا. وتقريبا بانه في بعض التعليقات اللي متظهرش معنا، ولكن اتمنى باني اكون انا وخديجة قرأنا كل الاشياء المتواجدة معنا في هذا اليوم. فمستمعينا ومتابعينا، احنا لسه في بداية الاسبوع، ولسه برنامج بين الناس ايضا في بدايته، لسه موجودة ترندات جديدة بنطلع فيها، ولسه أمور كمان كثيرة. خليكم معنا وانتظرونا يا خديجة.
0: وطبعا مثل ما التقيناكم في أول الأسبوع بحب وشوق، فبالتأكيد سنلقاكم في الغد بحب وشوق كذلك. حتى الملتقى، لكم من أطيب المنى، بأمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، عظم الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. نسمع بهذا البيتين المشهورين وقد لا نعلم من هو قائلها، إنها للشاعر السوداني مرهف الحس إدريس جمع. يقال إن الشاعر فقد عقله في آخر أيامه ودخل مستشفى المجانين، وأراد أهله أن يعالجوه بالخارج. وفي المطار رأى امرأة جميلة برفقة زوجها، فأطال النظر إليها والزوج يحاول أن يمنعه، فأنشد يقول: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذا نظرنا، هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى، دنياي أنت وفرحتي ومن الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. وعندما سمعها الأديب عباس محمود العقاد رحمه الله سأل عن قائلها، فقالوا له إنه الشاعر السوداني إدريس جمع، وهو الآن في مستشفى المجانين. قال: هذا مكانه، لأن هذا الكلام لا يستطيعه ذو الفكر. وعندما ذهبوا بإدريس جمع إلى لندن للعلاج أعجب بعيون الممرضة وأطال النظر في عينيها، فأخبرت مدير المستشفى بذلك، فأمرها أن تلبس نظارات سوداء، ففعلت. وعندما جاءته نظر إليها جماع وأنشد: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتار. وعندما ترجم البيت للممرضة بكت. وصنف هذا البيت أبلغ بيت شعر في الغزل في العصر الحديث

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. تفقدت السلطة المحلية مركز الإنزال السمكي وساحة حراقة الضربة في البريقة لمتابعة نشاط الصيادين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وتابعت السلطة المحلية في لاحق سير العمل في مشروع رصف عقبة بوران بمديرية حالمين الذي يربط مناطق عدة بعاصمة المديرية. عربياً وعالمياً، أوقفت السلطات الإسرائيلية شخصاً متهم بتهريب 15 كيلوغراماً من مخدرات من مصر باستخدام طائرة مسيرة. وفي تركيا دعا

العزيز أردوغان إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب رداً على كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة. اقتصادياً، أوقفت مؤسسة النفط الليبية إحدى وحدات مصفاة الزاوية بسبب إغلاق خط خام الشرارة بخسائر تجاوزت 75 مليون دولار. ودعا الاتحاد الأوروبي دوله إلى خفض استهلاك الغاز والكهرباء وسط ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف الإمدادات. رياضياً، توج المجد بطلاً لبطولة جوبان بعد تعادله مع الشباب بهدفين لمثلهما وفوزه بركلات الترجيح. ويغيب محمد صلاح عن منتخب مصر أمام جنوب السودان بقرار فني لتجنب اللعب على أرضية الملعب الصناعية. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. مزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن غد للإعلام. دمتم في أمان الله.

بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن، عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي. واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي. فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية، لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي، مخيبا آمالي.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: البارحة رحل غلا داخلية
3: هب
2: هب ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل ولبها مكيجة خلقه ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعته كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي يزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما اسمعه وعتابها واللي رضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب ما تلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب
4: يا سلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني. أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني. أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني. أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني. ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني. إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: عشقتك ذات يوم في ضياعي،
4: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح.

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه

0: كن ليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك أنا، يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقى ما يكون آخر لقى.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: الأخطاء الدوائية. تحدث الأخطاء الدوائية عند استخدام الدواء بطريقة غير صحيحة، أو عند التعامل مع الدواء أو المريض بشكل خاطئ. وقد تقع هذه الأخطاء في أي مرحلة من مراحل استخدام الدواء، مثل كتابة الوصفة الطبية، أو صرفها، أو عند تحضير الدواء، أو تناوله، أو إعطائه، أو تخزينه، أو متابعة تأثيره. وانطلاقاً من حرصنا على سلامة المرضى، تؤكد الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عبر المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية على أهمية اتباع الإرشادات التالية لتفادي الأخطاء الدوائية. 1- استشر الطبيب أو الصيدلي دائماً في كل ما يتعلق بالاستخدام الآمن والسليم للدواء، لأن لديهما الخبرة والمعرفة الكافية بذلك. 2- تأكد من أن جميع المعلومات التي يقدمها الطبيب أو الصيدلي بشأن الدواء واضحة ومفهومة، ولا تتردد في طلب التوضيح عند الحاجة. وأيضاً احرص على معرفة ما يلي: اسم الدواء والغرض من استخدامه، متى يبدأ مفعوله المتوقع، الجرعة المناسبة ومدة الاستخدام، الطريقة الصحيحة لتحضير الدواء وتناوله، ما يجب فعله عند نسيان الجرعة أو تناول جرعة زائدة، احتمالية التفاعل مع أدوية أو أطعمة أو مشروبات أخرى، وأي احتياطات خاصة يجب اتباعها أثناء الاستخدام. تذكر، يمكنك حماية نفسك من الأخطاء الدوائية بالالتزام بتعليمات مقدمي الرعاية الصحية واتباع الطرق الآمنة لاستخدام الدواء. معاً من أجل دواء آمن وفعال. نستقبل بلاغاتكم عن الآثار الجانبية أو مشاكل جودة وفعالية الأدوية عبر التواصل بالمركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن من خلال رقم الواتساب 47-51-05-6 أو عبر تطبيق السلامة الدوائية. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
3: وإن كانك معزي علشان فرقاك، تكفى لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني، واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك، تكفى لا تخلي غيري.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك كيف وأين وفي أي يوم وعدت، لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذب. وعدتك أن لا أتلفن ليلا إليك، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت، ومهما اشتعلت ومهما انطفأت، لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر. إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر. إلى أين أبحر وحدي؟ وأنت البحار، وأنت القلوع، وأنت السفر. فهل ممكن أن أظل لعشر دقائق أخرى لحين انقطاع المطر، أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء صباحك.

0: Absolutely.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

يا سارقا قلبي أتتك جوارحي، طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هواك حين أتاني. فارفق به ما دمت تملك أمره، واحفظه حفظ الصدر للرئتان. وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني، فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي في الشوق خير بياني، للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أضناني. عجبا عجبا لأمرك كيف عن حالي.

الحسن: أولم تكن في البعد من أرداني؟ عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول فاني. داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا عيوني في اللقاء لساني.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني.

0: عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
1: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
0: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر إسمنت الوحدة.
1: إسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ميجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع موني جرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول شريكك في النجاح.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل. توعية المجتمع عن التيقظ الدوائي. ما هو التيقظ الدوائي؟ هو متابعة الأدوية بعد تسويقها لرصد الآثار الجانبية وحماية صحة المجتمع من المخاطر المرتبطة بها. أهداف التيقظ الدوائي: حماية المجتمع من خلال رصد الآثار الجانبية الضارة للأدوية، متابعة جودة وفعالية الأدوية في الأسواق، تحسين استخدام الأدوية بشكل آمن وفعال. دور المجتمع في التيقظ الدوائي: الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للدواء. إذا شعرت بأي أثار جانبية لدواء معين أو لاحظت وجود مشكلة في جودة الدواء مثل تغيير اللون أو الشكل أو الطعم أو الرائحة، أو لاحظت وجود شوائب أو سوءاً في التغليف، أبلغ الطبيب أو الصيدلي أو تواصل معنا في المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن عن طريق رقم الواتساب 47-51-05-6 أو من خلال تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنك الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، عدن خور مكسر، أمام مطار عدن الدولي. معلومات مهمة عند الإبلاغ: اسم الدواء، الجرعة المستخدمة، الأعراض التي ظهرت، المدة الزمنية لظهور الأعراض بعد تناول الدواء. نصائح الهيئة العليا:
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة: شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: الأدوية والمستلزمات الطبية. حول استخدام الأدوية، اقرأ النشرة الدوائية بعناية، استشر الطبيب أو الصيدلي عند شراء دواء جديد. لا تشارك أدويتك مع الآخرين. معا من أجل دواء آمن وفعال. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس.

0: وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
1: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
0: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر إسمنت الوحدة.
1: إسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: صمتا جميلا، صمت جميل يا أخي. التزم بما تعرف ولا تزاحم في مكان ليس مكانك. لا تصدق أنك من البقية الباقية من العقلاء. كل رأي وفكرة وقضية لابد أن ضع بصمتك. إذا راودك هذا الشعور فاعلم أن وضعك صعب. اجلس مع نفسك، خذ نفس وأعد النظر في الطريق الذي تسير فيه. يحذرك خالقك من أن تقع في شرك التعال وتدعي علما لا تحسن. سلام عليكم.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: We've been heard and known.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: حظ
1: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير. أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.